0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتاق لي حسيتو
0: جديد آدم إحساسي.

ثاني 87.9 FM. جديد سليم عساف، أنا وإنتي.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار جمعة و

0: 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الراحة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا
1: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: النور اليوم الخميس 23 تموز، بدي أتمنى يكون نهار مليان خير للجميع، يكون مليان صحة راحة بال، واليوم إن شاء الله ما بتسمعوا إلا أخبار حلوة. مثل كل يوم من التنين للجمعة رح نكون سوا على مدى 4 ساعات من البث المباشر الصباحي. البداية هلأ ما صارت 6 لمدة 1.5 ساعة من الوقت، رح تترافقوا مثل العادة معي أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا، وعلى 7:30 بتكونوا على موعد مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت، وعشرة تماما بتوقيت بيروت بنختم برنامجنا. رجع أنا بلاقيكم خلال من قلب بيروت بوقفتين، بلتقى فيكم من جديد على 8 وعلى 9 لحتى نواكب سوا آخر الأخبار وكل المستجدات يلي بتهمكم أكيد. خلوا هالصباح يكون بداية جديدة، وإذا مبارح ما مش الحال معكم مثل ما كنتوا هيك حابين إنه يكون نهار مبارح، اليوم عنا فرصة جديدة كلنا سوا مني وجر، عنا أمل جديد، ويمكن يكون ناطرنا هيك شي خبر حلو يكون ناطر كل واحد عم يسمعنا هلأ. قبل ما نبلش خلونا نسلم نهارنا للرب ونحط بين إيديها النهار، نطلب منه أنه يبارك خطواتنا، أنه يحفظ كل الناس اللي عم تسمعنا، كل الناس اللي منحبهم، يحفظ عيالنا، أنه يرافق كل مريض كل حزين، أنه يفتح أبواب الخير والرزق والسلام قدام كل المستمعين. دايما خلوا وجود الرب يرافقكم بكل لحظة لحتى يكون نهاركم مليان فرح مليان أمل ومليان محبة. خلونا نصلي
1: معا، نصلي

شاب اليوم جايين لعندك مع هالصباح الجديد لحتى نحط بين ايديك هالنهار لحتى نحط بين ايديك شغلنا وبيوتنا وعيالنا وكل شخص عم يسمعنا هلا. يا رب في ناس وحيت اليوم يمكن تكون تعبانه، يمكن من المرض، يمكن من هموم الحياه، يمكن من ضغوط المعيشه ومن ليالي يمكن ما عرفت فيها انه تنام من كتر ما عم بتفكر. انت وحدك يا رب بتعرف شو في بقلب كل انسان، وانت وحدك بتعرف شو الحمل يلي عم يحمله كل انسان. يا رب انه تزرع السلام بقلوب كل هالناس يلي ذكرتهم، انه تعطيهم الراحة، راحة النفسية قبل الجسدية، انه تجدد فيهم الامل والقوة لحتى يقدروا يكفوا نهارهم بقوة بإيمان وبرجاء. يا رب رافق كل شخص نازل على الطريق وعم يسمعنا هلا، حمي كل الشوفيرية اللي عم يسمعونا، كل يلي عم يسمعونا هنو رايحين هلا على المطار، كون معهم، سهل دروبهم ووصلهم مطرح ما رايحين بأمان. والناس يلي عم تسمعنا ورايحة على شغلها ووصلهم كمان سالمين. بارك يا رب كل إيد عم تتعب بكرامة، بارك كل إنسان عم يسعى لحتى يأمن لقمة عيشه. بارك يا رب لبنان وبارك كل بيت وكل عيلة وكل حدا مريض، كل حدا حزين، كل شخص ناطر منك يا رب نعمة أو جواب على شي صلاة، خليها تكون اليوم قبل بكرة. شكرا لك يا رب لأنك حاضر معنا بكل لحظة، ونحن عنا ثقة وبنعرف أنك ما بتترك حدا إذا اتكل عليك. سوا فينا نوصل على الملكوت إذا نحنا بدنا، إذا نحنا منقرر. كتار هالناس اللي عم يفتشوا على هالملكوت.

مزبوط. احنا بس نبلش نحس بهيك تقل منبلش ون عنه قديش مهم نحمل صليبنا بكل فرح وبقناعة وباستسلام. الملكوت هو مش مطرح يعني أرضي أو شيء مطرح شيء مكان جغرافي. الملكوت هو حالة روحية, هو إنه الإنسان يقدر يعيش بقرب الله بهالمطرح يلي بتصيروا تحسوا حالكم كأنه عايشين بمطرح تاني, مطرح مليان حق, مليان سلام, مليان محبة, مليان خير. هذا هو الملكوت.

متى بإنجيله بقلنا اطلبوا ملكوت الله أولا وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني الإنسان وقت اللي بحط الله أول شيء بحياته وبيسعى للخير لأعمال البر للإماتات، صدقوني بيكون لاقى الطريق أو بيكون عم يمشي على الطريق الصحيح اللي بيتوصلوا على الحياة الحلوة. هذا هو الملكوت. الملكوت الحقيقي إنه لما نحنا نقدر نخلي الله يسكن بقلبنا.

0: كان كل واحد منا كل واحد فينا بيضل يركض ورا شيء معين. الناس بتركض ورا المصاري، الناس بتركض بدها بس تحقق نجاحات، الناس بتركض يمكن بدها تلاقي الراحة. بس صدقوني في كنز أكبر من هودي كلهم، وهو ملكوت الله، لأنه كل شيء منملكه بهالدنيا رايح فاني بيزول. أما أن نكون قراب من الله فهو الشيء الوحيد يلي بيبقى.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: شو مالينا عزوك الوعظة اليوم؟ إذا ضلني هيك مكمل بعد شي 10-30 سنة بيطوبوني. قلت لي مدينة سنت الجاي. لا في هلا بدنا بتعرفوا يعني عنا هيدا السبت الاحتفال الكبير لتطويب البطريرك الياس الحويك. اليوم رح نحاول نسمع ترانيم لأول مرة انعملت لمناسبة التطويب. بس بعد دخلكم تطويب أبونا بشارة أبو مراد يلي وافق الفاتيكان على تطويبه رح تخلص الصيفية. عمي وين الرهبان المخلصية؟ ما خبرونا إمتى التطويب بدار المخلص.

من باب المزح بدي أخبركم خبرية. مين بيعرف الله يرحمه من سكان جديدة المتن؟ المونسيور شربل أبي حبيب الله يرحمه، اللي كان خادم رعية سانت ريتا للروم الملكين الكاثوليك، هالرعية الرائعة بجديدة المتن. مين بيعرفه الله يرحمه؟ أو من أهالي الفوارة بشوف يلي عم يسمعونا. بس خلونا قبل نذكركم برقم الواتساب للمشاركة، يلي هو إذا حدا بده أي شيء منا، لأنه في أشخاص بيكونوا بيسمعونا ولا مرة شاركوا معنا، في أشخاص عندهم دوفوار لازم من أول ما قلت بونجور بيكرشوا نفس المستمعين، يعني ما بينطرونا لحتى نبلش نقول أنه فينا ناخد مشاركات. بس أنا عمول رقم الواتساب أنه بركي حدا بدي يعلق على الخبرية اللي بدي أقولها، أو سألت إذا حدا بيعرف المونسيور شربل أبي حبيب الله يرحمه، على 71 989 989.

0: سيرة التطويب أبونا بشارة أبو مراد مونسيور شربل أبي حبيب الله يرحمه مات بمرض السرطان، كان عنده روح النكتة مش معقول يعني بيعزط وهو عم يوعز بسنتريتا بجديدة المتن، يعني العالم تجي لحتى تسمع عزاته قد ما كان قريب من الناس ومهضوم كتير. كان في حدا من الرعية رسم له صورة كتير كبيرة معلقة ببيته بجديدة المتن بس ما بتشبهه، حاطين له التاج والعصاية لأنه هو كان ماروني وراح عمل مونسينيور عند الكاثوليك، فرسمينه بالزي الماروني يعني كأنه شي مطران. لا يلي عم بيصلح لي المعلومة، بعد ما عملوا احتفال التطويب وافق البطرك على التطويب أبونا بشارة أبو مراد بس الاحتفال بعد ما صار إلا إذا عملوه على السكات وما عرفنا فيه، لا ولو بعد ما نعمل يا عبير. ففي مرة ومعروف عن المونسيور شربل أبي حبيب قد ما كان يساعد الناس، يعني الناس يدق ولا حدا يدق بابه إلا ما يعطي من يلي الله عطايه. مرة كنا عم نعمل زيارة عند المونسيور أبي حبيب وكان الله يرحمه سيدنا حبيب الباشا، كان راعي برشيد بيروت للروم الملكين الكاثوليك. أنا مش قادر. فدق الباب، فتحت المدام يلي بتساعده بالبيت قالت له في حدا عم يطلب مساعدة. إجا المونسيور راح جاب ما شوية مصاري وإجا على الباب قال له يا عمي ما أنت مبارح جيت أخذتي. قلت له واحد فاتت زامطت من حد المونسيور وركضت لجوا. قلت له لا والله، قال له بلا ما تكذبي أنت مبارح عطيتك. ركضت دغري على السالون طلع بوجه صورة المونسينيور بالتاج والماروني الله يسعدنا على الموارنة بيلبسوا كأنه شي ملك أو شي أمبراطور، السيد المسيح كان يجي على حمار. صائم سيدنا الله يرحمه حبيب باشا اللي كان كمان عنده روح كمان هيك النكتة قال له لك يا مونسينيور حرام حشت زل عطية برمت حطت ايدها على الصورة وقالت له وحيات مار عبدة وحيات مار عبدة وايدها على الصورة انه مش عطينة. قال له سيدنا قال له هلأ بتعطيها تعطيها مصاري، قلنا سنين من شد ومن قد مش قادرين نطوب أبونا بشارة أبو مراد، عملتك دغري قديس هلا دغري عطيها. فالموارنة اخدين كل شيء من درب الكاثوليك حتى بالقداسة الله يساعدنا. لو بقدر انساكي شو وعيتوا منيح نشيطين اليوم خبروني. انسى حدا عم بيقول لي بس احسن بدي فوت على الاسم، شفتوا ليه ما بتبعتوا لي الاسم؟ ريتا من جديدة عم بتقول لي شربول واو ذكرتنا بالمونسيور شربل، ايه اكيد بنعرفه ودايما كنا نقدس عنده. يلا هات لنشوف مين عم يحكينا. عم جرب تزعلوا مني ببين أزرق عندكم بس أنا من كترة الملاحظات اللي عم تجيني إنه نفس المستمعين فبتلاحظوا إنه بفوت على الواتساب بحس إنه مستمع بيحكينا كل يوم بهذا الوقت. عم جرب ناخد حدا منه حكينا شي مرة.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: هلا بعرف انه كتير مستمعين عم بيقولوا بلش شربل يتلقمن علينا بس ما نحن عم ناخذ ملاحظات، يعني هلا وصلت على الاذاعه حدا باعت واتساب انه شربل عيب على اغاني تمرق الغنيه الفلانيه، هيدي غنيه مدفوعه اذا ما قبضنا مصاري على بعض الاغنيات ما فينا نكمل صراحه. انا بتفهم مش كل الاغنيات خارج انه تقطع بس اكيد في حد ادنى لحتى تقطع على الهواء. نحن بنتقبل كل الملاحظات بس وين ما عدنا وين ما رحنا وما جينا بيقولوا لنا نفس المستمعين، فمشان هيك يعني اذا ما في شيء بعد مهم غير انه تصبحونا بالخير فعن جد بعتذر ما بدي بلش بالمواعظ بس خلونا نترك مجال لاسماء جديده لانه في مستمعين بس قول بونجور بيكرجوا هن زيتهم 10 مستمعين يعني كثير عم ناخذ ملاحظات على هذا الشيء.
2: بونجور بونجور شربل،
0: صباح النور.
2: صباحك انت والمستمعين والكل. انا ميسم نازله من الشغل، من البيت على الشغل العاده على مستشفى الروم بيقوت.
0: يلا توصلي بالسلامه ميسم، والله يقويك وكل اللي بيشتغلوا بالمستشفيات. قالوا منا كل التحيات والاحترام والتقدير. ابراهيم عم سمعنا من سوريا، تحيه كبيره لك. لي مجدلاني بعت لي واتساب قال لي شربون ها انا اليوم ساكت ما رح شارك مع شي 3-4 ضحكات. انتو بالقلب موسى ايماز وعبير من جزين وإلي مجدلاني وكولونيل سعد، تحية كبيرة لألك.
3: صباحك شربون وصباح ملينا وصباح أغاني نحن ممنوعة إلا نسمع على الصوت الحلو، ونهارك حلو يا رب.
0: إليو تحية كبيرة لك. إليو نازل من حراج عم يسمعنا، بس امبارح طلبت منك إذا بتتذكر إنه عن جد بس نسجل، خلونا نوطي صوت الإذاعة من حدنا لحتى يطلع صوتكم واضح على الهواء. لا جون كلود، لأنه عبالي شربول عن جد بعتذر، أنا كل يوم بشارك. لا لأنك قلت هيك بدي احط لك الفويس كنت بعته.
4: صباح شربل، صباح ملينا، وعيين نصيبين وخبريتك حلوه. يعني انا اليوم ما رح اقول لك بونجور، مش كل يوم خلي طار لغيرنا، بس خلص ما بيقدر الواحد غير ما يقول لك بونجور وببلش واحد بنشاط معك. ان شاء الله يكون نهاركم سعيد.
0: انتو بالقلب وانت كمان ان شاء الله نهارك يكون اسعد. صباحك شربول، الله يرحم المونسينيور شربل أبي حبيب ويقدس نفسه. ران أبي حبيب من الفوارة، يا الله يا ران، شو بيقربك المونسينيور؟ طعنا على دفنه بالفوارة.

كان امبارح بحفلة جون أشر، قد ايه انبسطتوا مدينة بأعياد بيروت. بتقلي ران، عم بتقلي المونسينيور شربي الأبي حبيب يكون ابن عمه لجوزة الله يرحمه. حفلات عيد بيروت مكملة، وبكرة سهرة السهرات مع النجم جوزيف عطية. تعرف جوزيف عطية كان امبارح ليلة 22 كان بجولته، مكمل بجولته التونسية. تعرفوا بتونس، صحية لكل التونسيين اللي بيسمعونا بتونس، احنا بنسمع بقرطاج، وحلم كل فنان لبناني وعربي انه يوقف على بتونس، بيقولوا ركح على مسرح قرطاج. بس يعني بنفس الوقت، وقت مهرجان قرطاج اللي بيستمر لمدة شهر، كل الولايات بتونس عندها مدرجات وحفلات. يعني قريب على تونس يلا شو اسمها المنطقة، شم أم القوين بالإمارات. يلا وينك يا أحلام، ساعديني. في الزهرة، مهرجان الزهرة أقرب شيء، بس في منطقة بحبها كتير أحلام، إذا عم تسمعينا، يلي فيها مثل جبلين دو سومي، اسمها المنطقة اللي على البحر. يعني بكل منطقة في مهرجان. امبارح النجم جوزيف عطية كان عم يحيي مهرجان حمامات من أجمل المدن التونسية، ومهرجان كتير حلو، كان سولد أوت من قبل بجمعتين. أعلنوا إدارة المهرجان أنه ما في ولا كرسي فاضية بالمهرجان. هيك بيكون بعياد بيروت بكرة. أصلا لحديت هلأ كل الحفلات 10/10. عسل طلع منها وعيونها أتلاني، وأنا قلبي سلب لها جميلة جمال. حتى النجمة نوال الزغبة برمت بمهرجانات تونس. هلأ بعد عم تعمل الجولة النجمة اللبنانية يارا من يومين كانت بمهرجان حمامات بتونس. حضور الفنان اللبناني بتونس شغلة كتير كبيرة.

0: كل يلي ما لحقونا من وقت اللي بلشنا من الساعة 6 وعم يسمعونا هلا تباعا عم ينضموا لنا، اهلا وسهلا فيكم. الله يبارككم ويحفظكم ويعطيكم من نعمه وين ما كنتوا عم تسمعونا. كل قلبي بدي أتمنى لكم أنه هالنهار يكون مختلف، يكون نهار فيه فرح أكثر، يكون فيه طمأنينة أكثر، تسمع أخبار حلوة أكثر. إن شاء الله يكون يا رب هالنهار أحلى من مبارح بمليون مرة. مين ناطر اليوم شي خبر حلو؟ مين ناطر شي، يمكن شي تليفون، شي ناطر نتيجة، يمكن ناطر شي فرصة ما بعرف، أو يمكن ناطر شي نتيجة من المستشفى، أو عنده شي لقاء وعم بيصلي لحتى يزبط وتكون النتيجة هاللقاء مثل ما هو بده، أو يمكن كتار عم بيصلوا من زمان لشي أمنية أو لشي طلب معين وبدهم أنه اليوم تتحقق قبل بكرة. يلا كلكم سوا منصلي لكم، لكل شخص قلبه هيك معلق بشي رجع ناطر شي جواب خصوصا من الرب. يلا اليوم بتسمعوا كل شي ناطرينه. صباح شربول ومدينة شو هالأغاني الحلوة اللي ماشي بدي هجة، الأغاني الحلوة اللي لك يا بشير مهنا ولك يا بشير بعد فويس. ارجع قري شو كاتب، إذا أنت بتعرف تقرأ شو كاتب بعت لي هون فويس. عم جرب حلل بس ما عم تزبط معي. شربل صادر كمان اللي بيحكينا كل يوم، تحية لك.
1: شربول
0: موجود
1: معك توني خويري من رعشين، بس حبيت اقول انه مرسي كتير لمطانوس على الكادول الحلو، وعن جد انا بتشكره لانه انا قلت له ما في غير السبت، فامبارح الدرايفر دقلي قال لي اذا في مجال تبعت اللوكيشن ووصل لي اياهم لعراشين. مرسي كتير كتير لك ولقلو ولا كمان مدام يراي.
0: ولك يا انطون الف مبروك، بس معقولة 40 ثانية لتقول مرسي لانطانوس تريدنج يا طوني؟ والله وقتنا ضيق. تعرفوا بونجور شربول، بدي اقول مرسي لمطانوس تريدينج. شو هالشركه الغير شكل؟
2: بونجور شرقيل، بونجور ميلينا، بونجور نايلكم اليوم. يلا انا هلا نازله من بعدات، نهاركم مبارك.
0: يلا الله يكون معك على الطريق.
3: يسعد لي صباحك وصباح مدام ميلينا.
0: يا هلا
3: شربيل، ان شاء الله نهاركم يكون حلو يا رب، وان شاء الله كل هالبلد يصير حلو. معك ابو رامي.
0: ابو رامي يسعد صباحك. يا
4: صباحو شربل، صباحو ميلينا. لا عم بقول لك شربول، عفوا انا تغلطت بحرف.
0: مش
4: قلت لك الا مرسي ميلينا على الاغاني الحلوه اللي تسمعنا اياهم كل يوم.
0: اها وصلت الاغاني ما بعرف يعني ما عرفتها، واللي بعدها ما عرفت اريها، واللي قريناها اللي لي بس شو عادي مكتوب ثلاثه تروا او دي او، يعني بدك كمل لك الجمله. صوتك بجنن يا بشير. لكل يلي واعيين معنا من الصبح، ولكل يلي عم يتمشوا عم يعملوا سبور او عم يعملوا رياضه هلا بهالوقت، مبلشين نهارهم بنشاط، بوسات لكم جميعا. شو حلو الواحد يوقع قبل بوقت من شو عم كركب. كون انا عم بلبس ومالينا عم بتنط وعم تفتح ايديا وبتعمل ستريتشنج قبل ما تمشي من البيت. بدي اتمنى لكم نهار مبارك، نهار مليان صحة وطاقة. بدي اقول الف الف صحتين لكل حدا عم يسمعنا وعم يشربوا مثلنا مثل أنا ومالينا كافيه دو برازيل أطيب قهوة عن جد. يلي بيعرف يميز بين أنواع البن وبين الماركات الموجودة بالسوق اللبناني بيعرف قيمة الكافيه دو برازيل، بيعرف ليش كتار حاطين الكافيه دو برازيل هلأ بالمرتبة الأولى. طعمتها غنية، نكهة كتير طيبة وجودة غير شكل، جودة ثابتة بعدها مثل ما هي من أول ما بلشنا نعمل إعلان ما غيروا، ونفس الطعمة بضلكم تحسوها وتستطعموا فيها من أول الفنجان لآخره. وفوق هيدا وكله سعر الكافيه دو برازيل منافس لكل ماركات البن بلبنان. كافيه دو برازيل فإذا موجود بكل المناطق اللبنانية من الشمال للجنوب للبقاع للجبل لبيروت لكسروان للمتن، يعني تقريبا وين ما رحتوا بتلاقوها. وإذا ما لقيتوها بالمحل القريب منكم فيكم تبعتوا واتساب على هذا الرقم وهن بيساعدوكم. فإذا على 76 777 361 76 777 361 ابعتوا لهم انتم باي منطقه ساكنين وهن بيدلوكم على اقرب نقطه بيع للكافيه دو برازيل على بيوتكم. والف صحتين. وبدي اقول للاشخاص يلي اذا بعد ما جربوا كافيه دو برازيل يمكن اليوم يكون احلى وقت لحتى تذوقوا هيدي القهوه. يلا اعملوا مشهود اليوم وصلوا على اقرب دكانه او سوبر ماركت او ميني ماركت وجيبوا كافيه دو برازيل، وبكره ناطرينكم تخبرونا عن طعمتها.
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطيه بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.

زينة ما فيك تعملي فينا هيك، بدنا نحكي في دعايات بدها تمرق. نقي أغاني بشعة وحطيها، ما في أكثر منهم.

0: حدا لحق يحفظ شوي من هالأغنية؟ صعبة. يلا مين عم يبعث لي حدا؟ مدام روزي غريب، تحية كبيرة لك، بعثت لي شاري 2 ظرفين بن من عند فضول سوبر ماركت بجونيا. لك ألف ألف صحتين يا روزي. روزي أنت رايحة معنا على إيطاليا ما هيك؟ بلش العد العكسي لسفرتنا على البرتغال وإسبانيا انطلاقا من اسطنبول. يعني جماعة الجاي مثل اليوم وين بنكون ملينا؟ بنكون باسطنبول، بالليل منطير على البرتغال. مثل هلا بنكون عم نوعى وعم نلولح، مطولين السهرة امبارح باسطنبول. اسطنبول بدنا نودع الأرجيلة لأنه ما رح ندفع 25 أورو بليش مو 25 أورو حق الأرجيلة بالبرتغال وبإسبانيا، بس بإسطنبول طيبة أرجيلتهم. أصواتكم عم نسمع وعم نطمن عليكم على 71 9 8 9 8 9.
1: صباح الخير شربين. كيفك المخرجة العظيمة
0: المتألقة؟
1: يا شربون لك بس تطلع الدير عينيت امرأة تمرق شرب قهوة تغدى البيت بيتك يا أهلا
0: وسهلا
1: بميلينا وبميرين كمان خدوا بيرين الوردة معكم وردتين وأمر يا حبيبي
0: وردة شو
1: بعضوها وطلعوا تمرقوا عن جد أحلى عالم بالدنيا عن جد أنا بحبكم كتير كتير كتير وأهلا بربك يا شارب الأحلى شارب البديني يا ميت أهلا وإذا ما بتم أحياة الرب زعل
0: يا الله وأهلا أهلا بربك. تحية لكل أهل الدير الأحمر اللي عم يسمعونا، مدام تريز عم تسمعنا من دير الأحمر، وعندكم مهرجان كتير كتير كتير حلو بدير

0: ايه طالعين على عيناتها القرص. يلا رح مر اعلان مؤسسة الأزياء للمعدات، نرجع نكمل نسمع اصواتكم. عن جد لحقوا حالكم واستفيدوا من عروض الايسيات. والله انا ما عم بمزح، وقت قالت لي مالينا هات لنجيب 2 اي سي ونضبهم لانه بيتنا حاطين بميروب اي سيات. معقوله انه اي سي ب $250؟ يعني وين بتصير؟ سرقت روحي. اسمعوا هالاعلان، العدد صار محدود، احجزوا. اكثر شيء فيكم تحكون واتساب، تبعتوا لهم دفعه صغيره لحتى تحجزوا الاي سي اللي بدكم اياه، لانه صدقوني قريبا رح نقول انه بطل في اي سيات بمؤسسة الأزياء للمعدات.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عرضنا الجديد مكيف 9 FBTU انفرتر ماركة جنرال بلاس بس $250. ال 12 FBTU بس $265.
0: إيه لا أنا بدفع مالينا، بدفع زيادة $15 وبجيب ال 12 ألف. مش حق أرجيلة. يلا إذا بكم تحجزوا الاي سي اللي بدكم اياه على 03-386-322، هيدا رقم مؤسسة الأزياء للمعدات. موجودين مثل ما صرتوا كلكم تعرفوا بأربع فروع على الدورة، حد مستشفى عمر يوسف، على طريق عام سن الفيل، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، أما الفرع الرئيسي فهو موجود على مدخل المدينة الصناعية بسد البوشرية، أول ما تفوتوا خلف البراد اليوناني عشمالكم دغري. فإذا رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322.

تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على موجة وحيدة 87.9 وبكل أنحاء العالم بعدة طرق فيكم تسمعونا أو على تطبيق أغاني أغاني. في كتير تطبيقات أخدي صوتنا وعم بتوصل لكل أنحاء العالم, وكمان فيكم تسمعونا من خلال الويب سايت أغاني.com. يا الله شو قديمة هالغنية. في ناس قالوا زمان ما عمل أغاني خالد عجاج عجاج. لك الموسيقى

0: بكون طميعة وأنانية.
1: بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة.
0: بكون أنوعة.

0: عن جد في نوع من هالناس يلي بتلتقوا فيهم قديش هن صعبين وقديش هن بشعين، قديش في ناس بلسانين وبوجان قدامكن بيحكوا غير وبس يبرموا ظهرهم من وراكن أو بس أنتوا تبرموا ظهركن بيحكوا غير كليا، قدامكن بيضحكولكن وبيتبسمولكن وبيبينولكن قديش هن بيحبوكن، وأول ما تديروا ظهركن ببلش البر، ببلش الحكي بيتغير كليا، ببلش ال شو بيسموه هيدا لالانج، بصير يطول بصير يطول بصير يدعوسوا عليه. ده انتو خليتوا الزمن ده. برأيكم كيف لازم نتعامل مع هيك نوع من الناس؟ هل لازم نواجههم؟ هل لازم نبعد عنهم؟ او منكفي منتعامل معهم بس منحط حدود؟ اللي عايز حاجة منك بنكون حذرين منهم. وما ياخد دم قلبك قالوا لي ما حدا عم يسمعنا هلا وما في بحياته هيك شخص، وناس تدي وتنسى وناس تاخد وتنسى. بتعرفوا يعني ما في حدا بالحياة ما عنده أصحاب، كل واحد منا بقول أنا عندي أصحاب كثير، بس إذا جربنا نعد الأشخاص يلي عن جد هن أصدقائنا وأصحابنا ويلي بيوقفوا حدنا وقت اللي منقطع بظروف صعبة، وقت يلي بيفرحوا لفرحنا ومن قلبهم، يلي بيحكوا عنا نفس الحكي قدامنا وورا ظهرنا. إذا منعدهم إذا هلا كل واحد سايق وعم يسمعنا أو ببيته فكروا عملوا هيك غربلة للأشخاص يلي بتدعوا أنه أصحابكم. أنا بقول أكيد بينعدوا على أصابع الإيد ويمكن أقل بكتير، لأن الصديق الوفي ما بيبيعنا لمصلحة، ما بيغير بكلامه بحسب الأشخاص، وما بيقعد هيك يسيرنا ويطبطب لنا. صديق الوفي إذا عنده ملاحظة بيقلنا إياها بوجنا، وإذا كنا غايبين مش موجودين وانفتحت سيرتنا بيدافع عنا وما بيغار منا، بيفرح لنجاحنا. محرومة كاتي عم تقول شربول الباب اللي بيجي منه ريح سده وسريح هذه مجالين عبالي ما في أكتر منه شربول، أنا ما بفوتهم عبيتي بقى هودي الأشخاص. عندك شي حدا هيك انت بالوجه مراي وبالقفة وردة مع شوك؟ قديش في ناس بحياتك بيسيروك على مصلحة لأنه ميلينا اللي بتشتغل بالإذاعة كانت توجه لهم تحيات وتمدح فيهم؟ برأيكم مين هو الصديق الحقيقي؟ إذا هيك اكتشفتوا هلأ، إذا عملتوا مش هلأ يعني بأي وقت، إذا اكتشفتوا إنه هيدا الصديق اللي كنتوا مفكرينه الصديق بس هو عن جد بوجهين مثل ما عم بقول جربة، كيف بتتعاملوا معهم؟ يلا خبروني.
1: بونجور شيربيل، كيف تصرها؟ هودي الناس اللي عم تحكي عنهم عايشين بيناتنا، أكيد أنت أوكي صديق وبيحكي بوجنا مثل وقفانا وكل هولي ولا هولي كائنات فضائية. أنا مش أبدا هول ولا بحياتي التقيت معهم. معك منال.
0: لك يا منال يسعد صباحك. بونجورني.

يا شربول، انا عامل بلوك لكل العالم خاصه لهود هيك نوع من الاصدقاء، وحتى في كتار من القرايب عملت لهم بلوك. لك برافو عليك يا مروه، هذا تطبيقا لكلام كاتيا، الباب اللي بيجي منه ريح سده ويستريح. بونجور شربول، بونجور زينة، كيفك؟ عم تقول زينة بيصير كأنه ما كان موجود، الحياة بتكفي بلا مثل قبل وجوده.

0: شو هالابداع اليوم مع رفقاتك رفقات يلا بير. حطيت غنية مع بيراي، واو ذكرتنا بس كان عمري شهرين. مين الشاغل بالك؟ حطي لنا اياها بشرفك. محمد اسكندر، حرام من محمد مقهور، بشيله تحية لمطر محمد اسكندر. هذا أقوله صوره بوادي النصارى، ما بدهم اياه يجي يغني لأنه كان يدعم النظام السوري الأسوأ. شربول الصديق الحقيقي هو اللي بيوقف حدنا بس نكون زعلانين، والصديق اللي بيزعجني أنا ببعد عنه وبقطع له كارت بطاقة صفرة. بشرفكم، في أوفى من الكلاب والبسينات؟ معقول ملينا أغاني اليوم؟ قطعت القلب لأنه فعل، لأنه ملينا كانت نايمة عند الماما، عند أمها، كانت مضيعتك أغاني كل الليل تبرم بهالبيت وحزينة وزعلانة، ولك يا عمي شو أنا مش موجود؟ شو تعبنا وبكينا. يلي عندهم كلاب وفيين وبسينات، هلا بسينة ما بعرف قديش فيها تكون وفية، بعلمكم عم بتغنجوها شوي بتغرمشكم. بتطعن لبسينة، بتطعن يا شربول. بهالايام نسي شيء اسمه وفا. لك شرب مش هين، شرب صادر. عم بنكت اذا بكمل شو كتبت، والله لايقيمه عليه، لايقيمه عليك كل الاسم وفاء. قال لي حتى وفاء طلعت مش وفيه. شربول عماد منيمني، تحية كبيرة لألك. عم بقول لي الصديق الوفي صار عملة نادرة جدا جدا هالأيام، تحية لألك يا عماد. لا بيضل في أصدقاء وفيين.
1: صباح الخير شربيل، صباح الخير ميلينا، صباح الخير لكل المستمعين.
0: ميلينا يا مجنتينا،
1: الله يخليكم بصحتكم. معك أسمهان حطوم كفر سلوين.
0: لك يا أهلا،
1: بسمعكم بس قليل ما بشارك معكم لأنه منصح مجال لغيرنا، بس كل يوم كل يوم نسمعكم أنا وأختي، مكن نزلين على الشغل على جسر الباشا من كفر سلوين. تحية لكم، يعطيكم ألف عافية، الله يعطيكم حتى يرضيكم يا رب يا شربيل.
0: مرسي على الدعوة الحلوة، تحية لك مدام اسمهان. يلا شو اشتقنا يا ملينا نطلع كفر سلوان. قدام نروح على بتخناي، ليه ما بنطلع كفر سلوان؟ سلمينا على بيت حطوم كلهم، على مروان حطوم واهله المطرب مروان حطوم.

0: انا ستريني كنا عم نحكي عن السينات والكلاب من فتره، كنا عم نخبركم انه صاروا يجيبوا يستوردوا دراي فود وات فود وباتي وتريتس للكلاب وللبسينات كمان من اهم المصانع من اوروبا خصوصا من ايطاليا. هلا صار فيكم تطلبوا من عند طانوس تريدينج كل المستلزمات للكلاب والبسينات، كل الاكسسوارات، شو ممكن يعوزوا، ما راح فيها عدهم كلهم، شو بيخطر على بالكم. وليك عم بيجيبوا مثل الكار سيت، بتحطوا الكلب بالسياره. ما بعرف إذا عم تسمعوني شرب المطانس، صلحوا لي شو اسمها هيدي ميلينا، بتحطيها على الفرش من ورا وبتقعد الكلب مشان ما يجوي لك المقعد وبر. حتى عندهم هودي الفراش اللي بيشيلوا الوبر. أكثر من 400 صنف من التياب ومستلزمات أعياد الميلاد للكلاب وللبسينات. كمان صار عندهم شامبو، مقصات ضفير وغيرهم وغيرهم، شو بدي عد لعد. زوروا موقع طانوس تريدينج الإلكتروني طانوس تريدينج.com لحتى تتعرف على كل هالمستلزمات، لحتى تستفيدوا من 15% الحسم لكل مستمعي أغاني أغاني. وإذا بتتسوقوا بقيمة $40 بيدخل اسمكم بالقرعة على السحب على هدية قيمة قيمتها $200. طانوس تريدينج فيكم تتسوقوا كمان من عندهم بالواتساب على 03-92-92-83 03-92-92-83. رح نسمع ميلينا فويس سريع ومن بعده بنتوقف مع بريك.
1: صباحو يا شربول. صباحو
0: يا هلا،
1: يسعد صباحك. والله اليوم صرنا بزمن يا شربول صديقك الوحيد جايبتك، ما عاد في صديق مثل ايام زمان، صاروا قليل كتير
0: عن جد،
1: كمان كلمة قليل قليلة صاروا نادرين. يسعد صباحكم.
0: كتير قليل للوس قليل دي، بتحية كبيرة لك. كتير قليل يعني تشوف صديق عن جد بالمواصفات اللي حكينا انه بيفرح لفرحك وبيزعل بس كون زعلان، ما بيكون مصاحبك كرمال مصلحة، هيدا قليل لتلاقيه.
2: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.

صباح النور لكم جميعا من جديد وين ما كنت عم تسمعونا من الستة مرافقينكم. صارت 7:07 بتوقيت بيروت. يا عمي جماعة برات لبنان اللي بتسمعونا بدول الانتشار وينكم؟ ليه حرمينا من أصواتكم؟ يلا مين عم يسمعنا على 00961 719 9899؟ يلا خبرونا.

0: اللي عم يسمعونا برات لبنان، اللبنانيين المنتشرين بكل العالم، كل العرب يلي بيحبوا لبنان وعم يسمعونا، وينكن؟ قديش لبنان موجود دايما بقلبكن؟ قديش بعدكم متعلقين بهالأرض، بهالبلد، بهالذكريات الحلوة اللي بلشت من هون، من أرضنا، قبل ما تفلوا وتصيروا موجودين وين ما كان؟ حتى المستمعين العرب اللي بيسمعونا، قديش بتحبوا تجوا على لبنان؟ قديش تسمعوا أخبار حلوة عن لبنان؟ بالرغم من كل شيء صار فينا، قديش بعدكم بتحبوا هالبلد، بلد الأرز؟ يلا مخدوم جورج دو باري، جورج من باريس، عم اللي عم نسمعك على السكات اليوم. يلا بلشوا حبايبنا، طلوا أبو جاد من وين عم تسمعنا؟ من قطر بفتكر، هيدا رقم وين؟ بالدوحة؟ بس بعت لي اسمك لأنه مبين عندي أبو جاد. وين ما كنتوا، بأمريكا، بأستراليا، بأوروبا، بالدول العربية، بالخليج، بأي مطرح بالعالم، أكيد ما تقولوا لي لبنان لو كنتوا منكن لبنانيين. هيك لبنان له زاوية، له زاوية خاصة، له معزة خاصة بحياتكم. مدام مشلين عيد بسيدني أستراليا، بدي حييك تحية كبيرة لك ولجوزك شربل. عم بتقلي مدام مشلين عيد، هون هون يا شربول، نحن على السما بس عم بسمعك بالمكتب، ما في أحكي. عم بتقلي لبنان هو نبض قلبي، خي شفتوا كيف هيك تحشرت فيكم لحتى حكيتونا. عادل من موسكو كمان يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
1: يا بني العمر هربان،
0: يلا خبرونا وين عم تسمعونا، بأي دولة بالعالم، وشو أكتر شي مشتاقين له بلبنان؟ واو، حدا عم يقول لي شربول عم نسمعك بالدوحة واليوم نازل على لبنان، وأنا على طول على السماء، ولك نورت نورت نورت بتنور.

0: عبود من ألمانيا. عبود نعمه مزبوط العيلة، تحية كبيرة لك. إلي ظاهر من ميلبورن كمان بأستراليا، سعد صباحك يا عمي. وين كنتم مخبيين؟ أحمد من كامبرا كمان بأستراليا، سعد صباحك. ناطرين اكتبوا، يلا بعتوا لنا فويسات، خلونا نسمع صوت لبنان من كل العالم. ناطرينكم. وانا بعرف هالبلد الرائع رغم كل شيء عملوا فيه، هو قصة ساكنه بقلب كل واحد منكم وين ما كنتوا. لو كنتوا بنيوزيلندا مثل سرمد عراقي، مواطن عراقي موجود بنيوزيلندا وعم يسمعنا وبيسمعنا كل يوم وبحب كتير لبنان. سرمد، شي مرة جيت على لبنان؟ هيبة بكندا كمان، أنا بدول بونسوار لجيهان وهاني كمان عم يسمعونا بكندا. وين كنتم مخبيين؟ خلدون بتورونتو كمان، يسعد مساك. مختار بقع كفرة سابة بركات، تحية كبيرة لك. بارح كنا بسيرتك والله أنا وكاسبر. يسعد صباحك يا شربول، إن شاء الله تكون منيح النهار. والله يحبيك ونحن عطول منسمعك، والله يطول بعمرك. رائف من أثينا باليونان، تحية كبيرة لك. يلا قبل ما نغير الموضوع، بعد في حدا بده يحكينا من برات لبنان على 00961 71 989 9. حسن، ولك يا حسن وين كنت غايب؟ حسن كمان عراقي بيسمعنا دايما بكركوك في كردستان العراق. دهوك بكردستان العراق. يلا عم بقلي سرمد حنبادي شربول، انا حلمي زور بلد الارز. سرمد من نيوزيلندا ما قلت لكم، عراق، تحية كبيرة لك، وان شاء الله يكون عندك الفرصة انه تزور بلد الارز وتشوف ليش هالقد معلقين فيه، ليش هالقد بنحكي عنه هالبلد. جيهان من كندا عم تقول لي شربول نحن كل يوم معك، اكيد انتو احلى عالم بالكون، وان شاء الله صباحكم مبارك وشكرا لانه دايما بتذكرونا بدول الانتشار. صباح شربول معك من دبي، محمد الصباح. صباح انت من وين محمد؟ من النبطية؟ شفتوا قديش كان في مستمعين عم يسمعونا على السكيت؟ عم تقلي شيهان شربول انا دايما على السماع، بس انا بعطي مجال للغير وما منحب نزعجك كل يوم، بس نحن دايما على السماع، بس طمنونا عنكم كل يوم، طمنونا عنكم. يطلب منك غنية ملينا بليز، اوليبا أوليبان لكل اللي عم يسمعونا برات لبنان.
1: بونجور، بونجور شربول، بونجور مدينة، بونجور لجميع. وأنا الله طلع أحلى ضيعة بلبنان، دهور شوير.
0: دهور شوير حلوة كتير. شو عم يمين مهرجان السنة بدهور شوير؟ يلا مدينة بدنا نسمع بعد بحبك يا لبنان أوليبان، وبعرف هيدي بحبك يا لبنان عم بتبكي كتار عم يسمعونا بدول الانتشار. أحمد الصباح عم بيلي شربول اللي عم يسمعنا من دبي، عم بيلي مزبوط أنا من النبطية، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي نازل على لبنان. أنا قلت لكم مرة ما تقولوا نازلين، قولوا طالعين، لأنه لبنان فوق بالسماء. يسعد صباحك شربول، كمان عم نسمعك من ألمانيا، أنا كل يوم بسمعكم. طب بليز بعتولي الاسم، بيّن عندي الحكواتي. بس لا يلا ناطر بعتولي الاسم حتى نسلم عليكم باسمكم. الدنيا بترجع كزمي وتاج الارض تراب. انتبهوا بعد في 25 دقيقة لحتى تلاقيكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت، وفي ربح من هلأ لوقتها، بعد في ربح. يلا اسمعوا، عبوا راسكم، أول راديو بسياراتكم على الأخير حتى لو بيوتكم، إذا حدا نايم خليه يقوم يسمع هيدي الغنية. للعميد الدكتور زياد مراد، العميد بقوى الأمن الداخلي. مظبوط، العائلة الحكواتي، محمد الحكواتي من ألمانيا، تحية كبيرة لك.

0: شكرا شكرا جنرال دكتور زياد مراد على هالعمل الرائع يلي بيلبق بصورة لبنان وبالمستوى يلي منطمح نشوفه فيه. شكرا شكرا كبير للفريق الفرنسي اسمه ذام يلي قدم هالأغنية بإحساس كتير عالي عالي جدا وبأداء مميز. واو لبنان رح يبقى بقلبنا رح يبقى وطن ما منتركه. بعرف مهما بعدتكن المسافات بيضل لبنان أقرب مطرح لإلكن.
1: شو فيك غير الكل
0: لك شو هالشادي فرح بتحسه عم بغني وعم يضحك ومبسوط.

فأنا كمان بدي أحييك، عم تقلي شربول أنتو أحلى عالم وأحلى إذاعة أغاني أغاني، وإن شاء الله تضلكم بخير ويضل هالبلد مشعشع ومزدهر إن شاء الله. بشير رزق من فيترون، لك يا بشير شو بيقربك المهندس رامي رزق رئيس البلدية؟ شو هالمهرجان الحلو يلي عاملينه؟ بلدية فيترون عاملة فيستيفال كتير حلو، فيترون فيستيفال، يلا احفظه. مش هيدا اليوم الخميس، الخميس اللي جاي مقهور انا انه رح نكون بالبرتغال وباسبانيا، ما رح نقدر نكون. احفظه ابتداء من الخميس ولا الاحد، الخميس ب30 والجمعة ب31، بيرجع السبت والاحد ب1 و2 اب، 4 ايام مش 4 ليالي بس، لانه ببلشوا من بعد الظهر لاخر الليل لنص الليل. ما تنسوا افتتاح فيترون فيستيفال الخميس اللي جاي مع النجم كارلوس، الدخول مجاني بالشارع الرئيسي بقلب فيترون. تحية كبيرة لبلدية فيترون. فإذا الافتتاح الخميس اللي جاي مثل اليوم ابتداء من الساعة 5، رح بيكون في كل الوقت في دي جي كيدز أنيميشن باراد، وعلى الساعة 10 الخميس كارلوس بده يولع الدنيا، صوته رح يوصل على ميروبا وعلى عشقوط وعلى كفر دبيان. لكل الأهالي اللي عم يسمعونا وعندهم أولاد صغار، فيكن تجيبون تحضرون غنوة، عرض لغنوة يوم الجمعة اللي جاية. النشاط بفيترون المهرجان ببلش كل يوم على الساعة 5، بس يوم الجمعة على 7:30 بالليل ل8:30 ساعة غنوة رح تقدم عرض كتير حلو للأولاد، كمان الدخول مجاني، وبيتكمل الأجواء كل الوقت مع دي جي. وعلى الساعة 9:30 كمان الفنان غادي غانم، غادي صوت رائع من لحفد إذا بتتذكروه، اللي طلع ببرنامج كأس النجوم على الـ LBC، صوته كتير حلو غادي غانم كتير، وحضوره رائع. كمان السبت بيكملوا من الساعة 5 لآخر الليل، ببلشوا مع دي جي في أنيماسيون للأولاد كل يوم، كل يوم في للأولاد، في باراد، في فاير شو، في فريق بنات ولا أهضم من هيك اسمهم منقرين باند، بغنوا كتير كتير مهضومين. هيدي ليلة السبت كمان كلهم مجانا الدخول. والأحد ختام المهرجان بيكون 2 آب، الأحد رح ببلشوا بس ليلة يوم الأحد من الساعة 3 بفيترون بالشارع الرئيسي، من 3 بعد الظهر لنص الليل. حلو كتير الأحد، عاملين ألعاب شو بسموها تراثية وقروية على الساعة 3، على الساعة 7:30 كل ليلة، احفظوا كل ليلة في عروض للأطفال مجانية كل الوقت في دي جي. وختام السهرة رح بتكون مع المطرب روني الحج ابتداء من الساعة 9:30. خليها ذكرى ننسى امبارح نحلم ببكرة. فيترون فيستيفال من تنظيم بلدية

0: حيدر. لما تجيب هيدا الغنية أبو جاد؟ أبو جاد من قطر عم يطلب غنية مستعصية. يلا مثل كل يوم بدي اختار بشكل عشوائي حدا عنده بسينات او كليب، بدي ربحكن هدية من عند طانوس تريدينج، بس بالواتساب بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9. مين طالع عباله يربح مجموعة من مستلزمات الكليب او البسينات من عند طانوس تريدينج، هيك مع شوية دراي فود وباتي وقصص و بركي بيعطوكم اكسسوار للبرزي طبعا للكلب او البسينة. يلا اذا حدا بهمه يربح هالمجموعة بعتولي. يلا اول حدا، ها سوري انا وقفت عند اول حدا بعت، بس هلا عم تكرج قدام على التابلت. يلا رح نتصل، ما رح اقول اسم لشو، اذا بترد، اذا ما ردت ما رح نعطيها. يلا رقم ينتهي ب 599، ردوا علينا. الو بونجور. بس عم شوف الاسم. باميلا الاسم.
1: ايه مزبوط.
0: تحياتنا لك يا باميلا، انت شو عندك بسينة او كلب؟
1: ميرسي.
0: بسينة. وشو اسمها؟
1: اسمه
0: جراي. وصبي يعني صبي؟
1: ايه صبي.
0: وليك البسينات اللي بيتربوا نعم؟
1: ايه اللي
0: لا كنت عمول البسينات اللي بيتربوا بالبيوت، البسينات الأليفة، مش مثل البسينات منشوفهم بالبرة يعني، ما بيكونوا مأزيين وبيغرمشوا
1: لا كتير مهضوم.
0: ورايقة بتعذبك؟
1: لا هنا لا رواق. أنا بحركش فيه بسير ما يلوز بنتك.
0: باميلا شو العائلة؟
1: بسيل.
0: باميلا يلا بعت اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج، ورح يختاروا لك هيك مجموعه مهضومه تدلل البسينه تبعولك، وبدي اقول لك الف مبروك. كل يوم تسمعينا؟
1: ميرسي كثير. ايه كل يوم.
0: يلا
1: الف مبروك. بسمعك وبلحق من هيك كمان. ثانك يو.
0: شو بتشتغل؟ شو طبيعه شغلك؟
1: انا بشتغل من البيت ريموتلي.
0: نيال قلبك. بتوعي ساعة اللي بدك او لا مجبوره بدوام معين، ملزمه بدوام معين؟
1: هو على 9 ببلش.
0: بس بوعى بكير. بشار عليك هلا الساعة 7:30 لك، روحي نامي شوي، نامي لك شي ساعة بعد.
1: لا خلص هلا عم ببرم، عم جيب كم غرض.
0: يلا الله يقويكي. باميلا رح ابعث لك رقم طانوس، رح ابعث لك رقم طانوس تريدينج، بعد الساعة 10 فيك تتواصلي معه بالواتساب، اوكي؟
1: ميرسي لك، ثانك يو.
0: الف الف مبروك باميلا. فاذا مش بس باميلا يعني، كل يلي بهمه يجيب اغراض للبسينات والكلاب، مش بس اكل يعني، كل المستلزمات كله صار موجود، بتاخذوهم بسعر الجمله، واذا بتحطوا البرومو كود تبع اغاني 15 اغاني 15 فوق سعر الجمله بيعملوا لكم حسم 15%. رقم مطانوس تريدينج 03 92 92 8 3 ضحكي 9 2 9 2 8 3 الكود 03. مبروك باميلا.

اليوم ما تنسوا اليوم عيد القديس فوقة. في رعاية كتير بلبنان تحتفل بهالعيد مثل رعية مار فوقة بغدير. تحية لبير جوزيف سلوم وكل أهالي رعية مار فوقة بغدير وكل اللي اليوم عم بعيدوا عيد القديس فوقة. اعتذر من كل الاشخاص اللي بعدكم عم تطلبوا مني، بس بعدكم كل يوم كل يوم رح نختار شخص. بس صدقوني اذا بتتسوقوا للكلاب او البسينات من عند مطانوس تريدينج اسعارهم اول شيء رح يعطوكم سعر جمله، وتاني شيء اذا وصلت الايميل $40 بفوت اسمكم بالسحب بالقرعه اللي رح بيصير بعدين بنخبر اي متى على جايزه قيمتها $200. واذا بتستعملوا البرومو كود بتكتبوا اغاني اغاني على اذا عم تتسوق من خلال الويب سايت اغاني مطانوس trading.com اكتبوا اغاني 15 بيطلع لكم بيرجع حسم 15% على الفاتوره، يعني ارخص من سعر الجمله.

0: شاء الله يا رب كل هالوعود اللي حاملنا إياها رئيس الجمهورية من الولايات المتحدة الأمريكية العماد جوزيف عون هيك منبلش قريبا نسمع فيها أنه عم تترجم من دعم الجيش اللبناني من الإصلاحات الاقتصادية من تحسين الوضع الأمني بالجنوب من انسحاب القوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي وقديش حلو أنه يكون في تنسيق بين لبنان وأعظم بلد بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مش وقتك يا هوا ولا أيامك إياه.
0: ما شاء الله يا رب هالوضع بالجنوب بيزبط بقى ومبطل نسمع بتفجيرات. يا عمي ما نحن عم نعيش هلا بأيام هدة، ليش إسرائيل مكملة وعم بتفجر بيوت وأحياء وطرقات؟ بس احنا بلبنان منا وضعنا الامني مش ضابط، شوفوا حولنا بهالعالم العربي شو عم بيصير وهالمواجهات العسكرية بين واشنطن وبين طهران وهالتوتر يلي عملوه بالمنطقة كلها بالعراق بالاردن. تحية لكل اهلنا بالاردن وبالعراق، يعني شفتوا باربيل امبارح شو صار. أغنية مارينا ذكرتيني، بدي أعزي المطرب الكبير غسان صليبة يلي فقد امبارح خيه الكبير.

صباح وشربول معك دوري خوري. أنا عم بسمعك بموريال بكندا. إن شاء الله نهاركم بيكون مبارك والله يحميكم بيحمي بلدنا لبنان. تحية لك يا دوري، أول مرة بتحكينا بس أكيد تسمعنا دايماً.

عم نخبركم بهالوقت تقريبا على ابلكيشن اسمها سيرفي فايند، وبعرف كتار عملوا داونلود وضروري اللي ما عمل بعد يعمل داونلود اليوم. سيرفي فايند يعني لحتى مش كل ما بتكون شغلة معينة ناقصكم شيء، ما بعرف عم بتفتشوا على شيء معين، تصيروا تحملوا التليفون وتلفنوا للأصحاب وللأهل وللأصدقاء. سيرفي فايند بتسهلكم كل أموركم، شو بيخطر عبالكم. عندهم شي 400 خدمة، شو بدكم من الأطباء ورايح مهندسين، بدكم مطاعم، بدكم سنجرية، بدكم أساتذة، معلمات، ممرضات، ممرضين، كله موجود. وبشي يعني اللي عنده خدمة صغيرة أو كبيرة، إذا بدكم تشتركوا بسنة كاملة بس بياخدوا منكم $10 رسم الاشتراك على سنة كاملة. وإذا حدا عم يسمعنا وحابب هيك يطلع مدخول اضافه، اذا بتبعتوا اللينك تبع سيرفي فايند بتبعتوه لاي حدا عنده مصلحه او مهنه او معمل او محل، ما بعرف يعني، في بحال اشترك بالخدمه بيطلع لكم نسبه من هال10 دولار. وكل ما تبعتوا للناس اكثر عندهم مصالح، كل ما بصير مدخولكم اكثر. يعني ما بدي شيء، يعني انا لو عندي محل بشترك، شو $10 بالسنه. وحلو انه بس تنبشوا على الخدمة اللي بدكم اياها، ببينوا كل الخدمات اللي بهيدي الكاتيجوري اللي عم تنبشوا عنها، ببينوا من الاقرب للابعد لكم. لأي استفسار فيكم تحكوا دغري مع سيرفي فايند على 70 10 77 06 او 71 10 77 06. يلا مين طالع عباله يربح هدية؟ فداء من دبي، تحية كتير كبيرة لك. عبالوا لي كيف تنكتب سيرفي فايند. يلا صارت عندكم. فإذا سيرفي فايند يلا عملوا داونلود. مظبوط كمان رقمي تاني ب40 عم يسألني إذا هيك إيه هيك بنكتب. شو بدنا نقول يعني للحكمة؟ بس مبروك للرياضة، منيح ما حضرت ملينا، منيح اللي كنت بجون أشر، كان فقع قلبك. إن شاء الله بمباراة بكرة هيك بيعوضوا شوية الحكمة.

0: اليوم شو بدنا نربح؟ ايه مزبوط، بدي ربح هدية كتير حلوة اليوم. اليوم الجايزة بتقدمة فيلفتس بجبال، يلي رح يربح فاوتشر دائمة. هات لشوف الدائمة ليزر يلا ليزر بقيمة $50. فيلفتس موجود بجبال، كمان غير ليزر بيعملوا ميك اب للصبايا اكيد مش للشباب. يلا مين طالع بيلو بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9. بس في شرط، رح ربح يلا حدا، لا مش اتصال بليز، يلا بسرعة رح يخلص وقتنا، بعد عنا 3 دقايق. يلي طالع على بيلو يربح من كندا، تحية كبير لك ميموريا. أنا بقلي مزبوط شربول، مثل ما قلت أنا بسمعكم كل يوم بس هي أول مرة بشارك معك. يلا مين قريب على جبال؟ بدنا حدا يكون قريب على جبال. يلا رح يخلص وقتنا، 3 2 1. لا عم تزعبروا، عم تقولوا لي أنا بدي بس بعتيلي الرقم يلي وقفت هلأ عنده بينتهي ب 2 8 9. حظك حلو، بس بعتيلي وين ساكني بأي منطقة بسرعة. يلا بسرعة،
1: انت حبيبي شو ما قلت وما تغير بعدك حبيبي.
0: بيجوني يلا منيح. يلا رح اطلبك على الهواء بشكل سريع وبعتلك اسم كيف تنكتب سيرفي فاين. ضروري تعملي داونلود للابليكيشن اللي حتى يربحوكي.

0: الو
1: الو
0: بونجور
1: بونجور شربيل.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك ريتا شلهوب.
0: ريتا شلهوب ساكنه بجوانا عم تقولي لي؟
1: ايه
0: مظبوط. يلا رح نقدم لك فوتشر بقيمة $50، رح بقدمون لك اياها سيرفي فايند. انا بعثت لك كيف تنكتب سيرفي فايند، انا عم بطلب لك بس ضروري بدك تعملي داونلود للابلكيشن وتبعتي لنا
1: سكرين شوت.
0: عملي داونلود؟ لك برافو عليك.
1: ايه اكيد.
0: شي مرة فتت نبشتي؟ شي مرة فتشت على خدمة معينة؟
1: لا ما اسم الله عليكم، ما بنفتش، على طول عندكم شيء جديد، على طول بتخبرونا عن اشياء يعني عم
0: يلا ألف مبروك ريتا. ريتا رقمك مبين عندي، رح نبعته لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك وبيسلموك الفوتشر. أوكي
1: ميرسي.
0: ألف مبروك. ألف مبروك. باي باي.

0: شاينين بمطعم شمسة الخويبة عاملين سهرة حلوة هالسبت. الحجوزات عندهم كثير مقبولة، عندهم سهرة كثير حلوة مع المطرب يحيى عكوم، والأحد مثل كل أحد على الغداء عم بيكون عندهم فنان برنامج فني منوع وقعدة حلوة. إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان على 0355433322 0355433322، وكل حدا ما لحق ياخد رقم أي معلن مرق معنا فيكم تبعثوا لي واتساب على 0377796. فإذا أي معلن أو أي حدا بده أي شيء من الفترة الصباحية 0377796. بس بليز مش اتصال، وبعتوا لي واتساب وأنا برجع برد عليكم. ساعة ونص قطعوا أول قسم ببرنامجنا ولقائنا الصباحي، بعد عنا ساعتين ونص. مهضوم حسن عبيل الشربون، أنا لازم تربحني حسن ظاهر لأنه رقمي ببلش مثل رقم الإزاعة مليانة. مزبوط، أول ثلاث أرقام 989. لك شو حلو رقمه، حتى تاني ثلاث أرقام كثير حلوين، كثير حلوين حسن. بتبيعوا؟ مرسي لكم لأنه رفقتونا بهاليوم الجديد، مرسي مالينا. إن شاء الله منكون تقلنا عليكم، ما زعجناكم، إن شاء الله كنا هيك خفاف عليكم. بعتذر، أنا بعطي شوية ملاحظات يمكن أوقات بزيدها، بس أنا بسمع للناس، يعني المستمعين اللي أعطيتكم ملاحظات أنه صدقوني، يعني حتى هلأ نفس الشيء طبقوه مع ميراي، حتى مع زميلتنا رولا بعد الظهر. بس ترجع، يعني مش حلو 10 أشخاص بيديروا البرنامج وفي أشخاص انتبهوا بيحردوا. يعني إذا ما طلعنا لهم الواتساب تبعهم قد ما عم ناخد ملاحظات من الناس أنه بلشنا نمل، بيبعتولي على رقمي الخاص وحردانين. بكل محبة اسمعونا بصمت، بس انه خلونا دايما هيك نسمع اصوات حلوة مهضومة مثل يلي سمعناها اليوم. ميلينا مرسي. فاصل كتير سريع بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهوى مع برنامج من قلب بيروت، وبيضل للعشرة. باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي. حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب السعادي.

الخير. بونجور لكل المستمعين. كلكم دون استثناء. كلكم. جاوبتوني دخلكم ولا ما جاوبتوني؟ بس حدا يقلكم صباح الخير شو بتقولوا له؟ صباح النور، قولك صباح الفرح، صباح التفاؤل بالنهار جديد. خي كلنا وعينا مع بعضنا. تحية لكل المستمعين أكيد وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان أو خارج لبنان. بلش من قلب بيروت. اليوم الخميس 23 تموز 2026. شو ناطرنا اليوم؟ نادية صباح النور على البنور. هيك برافو جايبتي لي اياها، هاي شي احلى منه. انه هول الاخبار بيجننوا. ميرسي نادية. حسان هاف ا نايس داي يا رب. هاي شربل، هاي ملينا.

0: بتعرفوا اليوم طالع بالي إلكن إنه ما تنطروا شيء حتى تفرحوا، يعني ما تقولوا بس يصير هيك بفرح، بس خلص هالشغلة بنبسط، بس ارتاح كمان بفرح، فرحوا هلأ. يعني شوفوا التفاصيل الصغيرة اللي حواليكم، لأنه يمكن الفرح اللي عم نفتش عليه بكل الدنيا قاعد حدنا من زمان بس احنا مش شايفينه. لأنه الفرح مش غرض بتنطره يوصل، ولا شخص لازم يجي حتى يكتمل، ولا ظرف لازم يتغير تا تضحكوا. الصباح مع الفرح والتفاؤل بدنا نعيش هالنهار سوا بأجمل وقت.
1: صوب الشرق ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين بنروح، المهم
0: لا ما تبلش من الصباح. شو صاير لك على بكره؟ طول بالك طول بالك طول بالك. مين هو اللي كتب لي ليش فيه فرح حقيقي؟ لا أكيد في فرح حقيقي،
1: ويمكن ما في فرح.
0: وأفتكر إنه اللي فرحان اليوم واللي قايم موده منيح إنه ما عنده مشاكل أو كل حياته كاملة، الفرح الحقيقي هو هاي اللحظة اللي بتحس فيها قلبك عم يرقص من جوا، لما تسمع خبر حلو، لما تشوف ناس صار لك زمان ما شفتهم، لما ينجح ابنك، لما تحمل حفيدك بين ايديك. لا اوعى تقول

رح بلش اعلاناتنا اليوم باعلان كتير حلو، بيضوي بيرقص وبيضوي وبيغني مثل هالموسيقى الحلوة. جولوري وهيبة بساحة جوني ناطركن مستمعينا أكيد، وكل يوم لأنه بيفتحوا من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. عندهم ذهب إيطالي بأسعار مميزة وتشكيلة كبيرة من الهدايا، كمان عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. مثل العادة دايماً بيعملوا أوفرات للمستمعين، عندهم هلأ أوفر صليب مع سنسلة ب $15، عندهم بلاك والليدة ب $30 وحلق والليدة ب $25. جولوري كمان عندهم ذهب محلي بالإضافة للذهب الإيطالي، وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. وهيبة جولوري بساحة جوني فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. جولوري 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. إذا بتحبوا تتواصلوا معهم هيدا رقمهم 03-87-02-88.

0: وحفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني

الجوزاء الحركة حواليك كثيرة والأخبار كثيرة، عندك قدرة على التواصل والإقناع، استفيد منها إذا عندك اجتماع أو نقاش مهم. السرطان اليوم بتميل للتفكير بالذكريات والأشخاص المقربين منك، حاول أنه ما تغرق كتير بالماضي وخلي تركيزك على الأشياء الحلوة الموجودة بحياتك اليوم. برج الأسد، الشمس ببرجك وعم تعطيك حضور وثقة بالنفس، نهار مناسب لتبلش خطوة جديدة أو تعبر عن فكرة كنت مخبيها. برج العذراء، اليوم بدك تمشي الأمور على طريقتك، كل الناس لازم تمشي مثل ما أنت بدك. خفف خفف من النقد وركز على النتائج. برج الميزان، عندك رغبة بالتوازن والهدوء بس النهار حلو للقاءات والكلام اللطيف. برج العقرب، ما تتسرع انه تفرجي كل وراءك، خلي عندك شوية صبر، عاطفيا في مشاعر عميقة ولكن بدها تعبير اوضح. برج القوس، نهار مليان حركة وافكار جديدة، حماسك عالي ولكن حاول انه ما تترك الامور بنص الطريق. برج الجدي، اليوم مناسب للتركيز على الأمور العملية والمالية، عندك قدرة فظيعة أنه تاخذ قرارات حكيمة ولكن بشرط أنه تكون منك متوتر. برج الدلو، الأفكار الجديدة والإبداع حاضرين بقوة اليوم، إذا عندك مشروع أو فكرة سجلها لأنه في إمكانية حقيقية للتطور. الحوت، خلي حواليك الناس الإيجابيين، عندك خطوة صغيرة بتفتح لك باب أكبر من ما بتتوقع.

0: 23 تموز، إن شاء الله يا رب الصحة والعافية والنجاح. كمان بدنا نقول هابي بيرثدي لرقيم، رقيم إذا مزبوط. يلا ينعاد على الجميع.
1: صفات مولود اليوم

23 تموز دقيقين، بيحبوا التفاصيل كتير، عندهم حس عالي من المسؤولية، بيلاحظوا أمور غيرهم ما بينتبه لها، بيحبوا يساعدوا الناس، وأوقات بيفكروا زيادة عن اللزوم. حضورهم قوي، ثقة بنفسهم كبيرة، وعندهم كرم كتير كبير طبعا، وحب للتميز.

معك انتو مستمعينا عم تسمعونا وعم تسمعوا من قلب بيروت واغاني اغاني تحية لكم وبوسة كبيرة لكم جميعا. ايه بتكفيكم شو لكن لانها طالعة من القلب ان شاء الله بتوصل لقلوبكم.

يكون نهار حلو اليوم، يكون نهار مميز بالنسبة لكم، تتذكروا إنه واو ب23 تموز شو صار معنا. إن شاء الله يا رب يكون شيء حلو، إنه حدا ناطر شيء مثلا يصير اليوم هيك وما كنتوا عارفين قديش بتنبسطوا بالخبر اللي مش متوقعينه. الله يفتح بوشكم والله يسهلكم أموركم وتوصلوا بالسلامة مطرح ما أنتوا رايحين. الحب والله بدعي لكم مثل ما بدعي لبنيتي. رحتوا عند أشقر أوبتيك جبتوا عينات؟ هيها تشايفين حالكن علي. ويلي جميلكن مش طبيعي، شو هالعوينات، أناقة جودة وسعر مش معقول، بس عند أشقر أوبتيك. أكيد اسم كبير بعالم لينتات الشمسية والطبية، وعندهم تشكيلة ضخمة من أشهر البرندات العالمية وبأسعار، لا مش مزبوط هيك، بدنا نروح أسعار، يعني بتروح تشتروا لينات واحدة بتشتروا ثلاثة. هيك لأنه عاملين حصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%. موجودين أشقر أوبتيك بأول طلعة زوق مكيل عشمال بسانتر فال دو زوك على رون بوان البريزيدانس. لليونات سولير كمان عندهم حصومات بقيمة 60% على اللونات الميديكال، يعني والحلو عندهم انه ما بيعذبوكم ترجعوا مرة تانية تيعملوا لكم العوينات، قد ما كانوا الدرجات عالية دغري بخمس دقايق بيعملوا لكم، لان عندهم أتوليه بقلب المحل. زوروا أشقر أوبتيك بيزو أمكيل اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. هلا بيفتحوا بعد شوي 9:30 لغاية 7:00، رح أعطيكم رقمون إذا بتحبوا تتصلوا تستفسروا عن أي شيء، 76-660-330. أشقر أوبتيك بالزوق رقم 76-660-330.

بتعرفوا شو بحب هيك بالمناطق بالمدن، هيك تفاصيل صغيرة فجأة بتوقفك وتخليك هيك تبتسم. ما بعرف شو يعني أنا وجاي على الإذاعة هون حد الإذاعة شاب حامل عربية شو بيقولوا لها مثل هيدي اللي بيحطوا عليها الغراض، عم بيبيع صبير على الطريق. منظر بسيط إنه منظر يعني بتشوفوه وين ما كان، بس أكيد وراء قصة، وراء إنسان نازل بكير عم يتعب عم يشتغل بإيديك وعم بيقول أنا بدي أعمل شيء. شو مهضومة العربية تبعيته إلى شمسية ملونة مخططة مقلمة أورانج وأبيض وأحمر كتير. وهلأ بكير يعني إنه هيدا مقشرن هول الصبارات بكير أكيد وجايبهن وحطتهن بالتلج لأنه الصبار بينتزع قوام، بدو يبيعن بكير قبل ما تشوي بالدنيا لأنه ما بيعودوا منيح. مع إنه أنا يعني مش ضايق الصبار مثلا، ما بعرفه ما بعرف طعمته يعني، بس هيك حلو إنه تشوف زلمة هيك واقف. هول الأشياء اللي بتصير بالمناطق قدي لذيذة وقدي مهضومة وقدي حلو إنه توقف. يلا وقفوا عنده إذا أنتوا بالأشرفية ونفعوا، لازم شو بيقولوا يبيعون قبل ما تصير الساعة 10.

0: قلت امبارح رحت على الجولدن ستار بجوني تجيب غراض، وقفت حد ستاند البن، طلعت يه. اول شيء بتعرفوا شو دايما بالسوبر ماركت بيحطوا الاشياء المهمه والاساسيه بوجهك دغري، عرف بوجهك دغري. اذا تحت بيكون يعني ماشي حالهم، واذا فوق مش ماشي حالهم ابدا. لقيت لكم مجموعة من كافي دو برازيل، وشو بدي قلكن عندهم شي 1000 باكي محطوطة على الرفوف. هيك عرفت انه الناس كلها عم تشتري كافي دو برازيل قد ما انها طيبة. لما سمعك عم تحكي صارت موجودة وين ما كان، ما يعني ما تقولوا لنا انه عنا ما في وعنا في. اذا ما نكون مصحصحين ما إلكن الا فنجان قهوة كافي دو برازيل.
1: عيب ولو
0: عيب انه ما تشترقبوها بعد لهلا، عيب
1: انا ما بعلم حدا.
0: اي مرسي كلكن عم تسألوني عم بطرس، ليش عرفكن انه بدي احكي موضوع عن الولاد اليوم؟ منيح بطرس، اشتقت له صار لي 4 ايام 5 ايام ما شفته.

0: معك ليه يا برو ليه يا برو
1: بعد شوي رح يطلع لينا شربل معه آخر الأخبار. يعني أنتوا عم تقولوا لي الله يخلي لنا ياكي بهالفرحة وبهال إن شاء الله يا رب، بس كونوا أكيدين إنه أنا كمان مثلكم، يعني لأن أنا بشبهكم إنه أوقات بزعل أنا، يعني أوقات بعصب، أوقات راسي بيشتغل أكثر من اللزوم، أوقات بكون مهمومة، بس بجرب قد ما فيني أنه بس أطلع على الإذاعة خلص أكيد انتهى كل شيء، لأنه بدي أعطيكم طاقة وفرح وتفاؤل.
2: مزاجية
1: لا ماني مزاجية، نو نو

0: بدنا نذكركم ببريمو، اكيد دهنات بريمو صار فيكم تاخذوا الجوده والراحه سوا. بريمو بتقدم لك دهنات منزليه وصناعيه بجوده عاليه، عندهم الوان عصريه وتغطيه ممتازه، يعني بس تدهنوا فيكم تعيشوا بالبيت مش انه تتضايقوا من ريحه الدهان. اكيد دهنات بريمو للبيوت، المكاتب، المحلات والمعامل.
1: كل يوم بعقلي
0: اطلبوها اليوم من اقرب نقطه بيع معتمده 01-900-822. بريمو الوان ثابته وحمايه اقوى ونتيجه بتعطي فخامه لاي مساحه. رقم 01-900-822.
2: انها الساعه 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينه بيروت.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العالم حيسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة
6: هاتشو دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجقة كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ناصر شربل معنا اكيد باستديوهات اغاني وحامل معه اخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي،
0: كيفك؟ شو اخبارك اليوم؟
1: خير الله، انت منيحه؟
0: دخلك تاخرت اليوم.
1: اليوم
0: الصبح
1: لا
0: ستة وديتين.
1: ما بتعرفي ايه؟ لقلك ليه، لانه عم بحطه بريك على الساعه 6. كنا عم نطلع فيه بكير بس اوقات ما ببين على الكمبيوتر، يعني ما فيك تبلشي الا ما يطلع البريك. اخشي بلشنا ما بين البريك عنا، صرنا ناطرين. انت منيحه؟
0: ولك منيحه. تمام. على حطه ايدك منيحه. بس شو يعني دخلك على حطه ايدك؟
1: ما بعرف، اول مره بسمعها.
0: بيقولوا على حطه ايدك، هيك بيقولوا.
1: ميري، بأخبارنا خلينا نبلش هيك بجولة السريعة حتى ما يدهمنا الوقت، لأنه في كتير إعلانات وما عم لحق دايما نمرق كل الأخبار اللي بنكون محضرينها. أول شيء بدي أعلق بشكل سريع أنه بعدها طازة الخبرية على زيارة فخامة الرئيس العماد جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى كل الحملات اللي مجندة على السوشيال ميديا. في ناس ميري بهالبلد ما بهمها لا يزبط البلد، أنه هيدا الخيار الأحسن، يعني لقولنا شو الخيار الثاني. ضلكم حاملين المدفع والبارودة والمسيرة، نحنا ما بدنا هيك. غصبا عنكم رئيس الجمهورية عم بحط ايده بايد اعظم رئيس اعظم دولة بالعالم، على القليلة دولة متحضرة. انا واحد منهم، وانتو اللي جمهور الممانعة، اللي انتو حلم حياتكم تفلوا على امريكا تدرسوا تشتغلوا تأسسوا مستقبلكم. لأنه بهالبلد للأسف أنتو جزء من يلي وصلنا له صراحة. أنا بدي أقول شكرا للبيت الأبيض يلي عم بيساعد لبنان لحتى يثبت الدولة اللبنانية فيه. شكرا لأنه عم بيكون شريك أساسي بصناعة، أو إذا بدك بصياغة مستقبل هالبلد. لأنه ميراي لوحدنا ما فينا نعمل شيء، وحياتك بيكلونا، يعني دايما الأقوى بيكون يلي معه سلاح. فشكرا للبيت الأبيض يلي عم بيساعدنا على كل شيء، حتى إذا بدك ندعم الجيش اللبناني بعملية حصر سلاح بإيد الدولة اللبنانية، ببناء الثقة الدولية بلبنان. لأنه للأسف بالسنوات الأخيرة تحول لبنان أو عم بيتم استخدام لبنان كساحة لصراعات الآخرين على أرضنا. ساعة بيطلعوا لنا بخبرية إذا شكتوا شوكة بإيران بيطلعوا بيعملوا لنا حرب مساندة، بغزة مساندة من لبنان. نحن الوحيدين اللي بدنا نسند وما في حدا يسندنا. هلا لقينا أعظم دولة بالعالم حبة تسندنا.
0: إلا لا
1: هيدي فرصة تاريخية لقلنا. يلي مش عاجبه يغير هالبلد، يروح على شي مطرح تاني، يروح نترحرح شوي، نترحرح عن جد، بنصير هيك مرتاحين بالقعدة، بنصير نمد إجرينا. بدي أقول ميراي، مبارح كمان يلي حاولوا على السوشيال ميديا وشو كتار وشو تافعين، يلي حاولوا ينتقدوا زيارة رئيس الحكومة دكتور نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية مبارح، إنه راح عسكت ومش مسترجع. شو بدكن يعني؟ توقفوا بوجه رئيس الحكومة مثل بمرة سابقة عملتوا وتجرسونا أكتر ما مجرسينا؟ زيارته مبارح عندها رسالة إنه الدولة اللبنانية راجعة على الجنوب، بوقت كنتوا أنتوا خاطفين الجنوب من إيد الدولة اللبنانية. غصب عنكن الدولة اللبنانية راجعة، وهيدا العلم اللي شكوا رمزيا مش لحتى يحمل عمود مثل ما انتم عاملين حملة تافهة بتشبهكم، هيدا رمز انه علم لبنان لوحده بده يرفرف بالجنوب. ممنوع بقى اعلام تانية ترفرف بالجنوب الا العلم اللبناني يلي كنتم غايبينه. يعني الجنوب ما بيعرف كيف علم لبنان. بعرف انه 90% من أهل الجنوب حاطينه بقلبهم علم لبنان، بس كانوا مضطرين يحملوا علم تاني وإلا برحلون، مثل ما عم بطلب أنا منهم هني يفلوا إذا مش عجبهم برحلون. كنا نشوف الفيديوهات قبل الصحصوح وبعد الصحصوح، بس حدا يعطي رأيه. امبارح حضور رئيس سلام بالجنوب، هيدا حضور للشرعية جنوبا. يعني شوفوا بأول يوم لو كان انسحاب كتير خجول، صار لو انسحاب كتير صغير للجيش الإسرائيلي من منطقة معينة. هيدا كتير له رمزية هالمبادرة، وكأنه رئيس الحكومة عم بيكرس عودة الشرعية وحضور الدولة إلى الجنوب اللبناني.
0: يا رب إن شاء الله، يا شرب إن شاء الله.
1: بتذكر كل أهل الجنوب مبسوطين ملي ميراي.
0: إيه
1: يعني إيش مدينة بتضل يطلع اسمع لسانك؟
0: أكيد. يا والله شيء طبيعي. لأنه
1: بتضل مثل شو بيقولوا مثل المنبه الألارم.
0: شيء طبيعي.
1: والله امبارح مدينة راحوا سهروا حضروا جون أشرار.
0: خبرتني. شيء كان.
1: يا أختي احضر الشو قدامك. كل شيء تحكي. وينك؟ شو عم تعمل؟ وين رحت؟ أكلت شربت يا عمي. لك اليوم كمان قبل الضوء الخيفانة إنه أغطس بالنومة. ميراي بدي بأخبارنا بس بدي أقول لأنه بعتولنا إنه في وفد على في وفد من نواب القوات اللبنانية، وفد الجمهورية التكتل الجمهورية القوية، انطلقوا من الساعة 7 بجولة كبيرة على الجنوب اللبناني. الوفد يلي انطلق بيضم النواب بيير بوعاصي، نائب جورج عقايس، ونائب نزيه متى، معه مسؤولين قواتيين. انطلقوا بزيارة، رح يوصلوا أول محطة رح تكون بدير ميماس، من بعد ليعة، من بعد جديدة مرج عيون، بيرجع لفريديس. رح يلتقوا كمان بمشايخ البياضة أخوانا دروز، بمخاطير العرقوب حصبية، وزيارة رح بتضل كل نهار.
0: اوكي.
1: ما بعرف اذا امبارح صار لك تتابعي لانه طلعوا مباشر على الهواء ضبط 3.5 طن من المخدرات يلي تم ضبطهم بمرفق بيروت، كانوا جاهزين وحاضرين لحتى يهربون الى افريقيا، وتم توقيف المتورطين. برافو للجمارك عن جد. طبعا. تحيه كثير كبيره لهم. بدي احكي ميراي عن موضوع لانه بيسحق انه كل يوم نعطيه هيك دقيقتين ببرنامجنا، موضوع الطريق بفيترون، لانه الاسبوع الماضي الكل بيعرف انه 4 ضحايا للاسف وكلهم شباب، يعني 3 شباب وصبيه
0: الله يرحمه،
1: سقطوا بنفس النقطه بنفس المطرح. اذا بدك ترجع الى ورا ما بتشوف الا مزارات، ما بتشوف الا هالجوع، قد ما ميت شباب وصبايا. انا بدي احيي ميراي مره جديده لانه وزاره الاشغال العامه والنقل تحركت، بس مشروع بده وقت يعني لحتى يتنفذ. عم نحكي عن رومبوان يصير على مدخل يعني المفرق المؤدي الى بلدة وطل جوز، بس يلي عملته بلدية فيترون انجاز كتير كبير بوقت قياسي. انا بدي ادعيك ميراي تطلع تزور المنطقة وتشوفي كيف انعمل هيدا الشغل بهاليومين. اول شيء قبل ما توصل على الكوع خططوا بوسط الطريق، عملوا زيح اصفر، يعني أكتر من هيك لون قوي وفاقع تشوفوه، أنه حددوا الطريق وقت بالنص، ركبوا دغري مثل ما قلنا مثل إشارة بتضوي وبتطفي، منا إشارة ضوئية إذا بدك أخضر وأصفر وأحمر، على طول عم بتضوي تتحذر الناس أنه في ضوء يعني ينقزوا شوي. مبارح ركبوا على أول هذا الزيح الأصفر من ميلة فيترون وعلى أوله من ميلة ميروبا، يعني بالاتجاه ركبوا هول الكات آيز يلي مثل ريفليكترز بيركبوا بالطريق يلي بيضووا وبيطفوا لكون الطريق مثل مسامير، يعني نحن مسامير باللغة المحكية مسامير، يعني حددوا الطريق فيهم. يعني أكتر من هيك شو بدهم يوعوا السائقين؟ يعني هودي عملوهم بانتظار أنه ينعمل بالوسط الكوع، ينعمل هيدا الرومبوان الدوار، لحتى لأنه إذا ما عملوهم هودي الشوفير مثل ما حكينا عنه وياك امبارح وقبل رح هو طاير والسرعة الزايدة رح يتفاجئوا بالرومبوان، رح يطلعوا بوسط الرومبوان ورح بتطب السيارة فيهم. فهود اللي عملون هلأ بلدية فيترون مشكورين بشخص رئيس البلدية اللي شفناه على الأرض المهندس رامي رزق، وكل أعضاء البلدية ونائب الرئيس جورج أسيس كلهم سوا مشكورين. تحية كتير كبيرة لكم عن جد على هالإنجاز الكبير يلي عملتوه. هيدا عدم يراي مثل ما قلنا حطوا قرمتين قبل من ميل فيترون وقرمتين صوب ميروبا بحذروا باللون الأحمر والكبير، تما يقولوا إنه ما شفنا مكتوب عليهم انتبه هو خطر، انتبه خفف السرعة. وفوق هودي ركبولهم إنارة ضولة البلدية على الطاقة الشمسية، يعني أكتر من هيك شو بدهم يعملوا؟ بيبقى إنه الناس هي تنتبه
0: وتسوق أهلا،
1: تسوق بتروي بمسؤولية. عن جد بالأخص ليلة السبت كارثة بتصير. من اخبارنا ميراي، او شيء بدي اقول مبروك لفريق رياضي. امبارح بلشت السلسله النهائيه، يعني بيلعبوا كذا مباراه لحتى تبلش تنحسم. خلص صار الفينال بين الرياضي والحكمه. امبارح باول مباراه كانت كثير كثير قويه. الرياضي كان بكل يعني ربح هو، بس برافو للحكمه، قدروا ينزلوا بالكوارتر الرابع ميراي، قدروا ينزلوا الفرق لثلاث نقط بس. يعني انتهت المباراة بنتيجة 92-89، بس بالكوارتر الأول والثاني والثالث كان الفرق أكبر. يعني برافو للحكمة ليش نزلوا الفرق. يعني شوفي بأول شوط كانت النتيجة 33-22، يعني 11 نقطة تقدم للرياضي. ثاني شوط كانت النتيجة 57-45، يعني كمان فرق، عم نحكي ب 12 نقطة. بالشوط الثالث النتيجة كانت 76-62، يعني فرق 14 نقطة للرياضي. خلصت المباراة بالكورت الرابع فرق 3 نقط بس. هارد لاك للحكمة. بكرة رح يلتقوا على الساعة 9:30. بارح المباراة كانت بقاعة صائب سلام بالمنارة يلي هي أرض الرياضي. بكرة على أرض الحكمة بملعب غزير على الساعة 9:30 المساء. بختام أخبارنا ميراي، بدي أقول للمستمعين وبدي حي كل البلديات يلي عم يتواصلوا معنا، مهرجانات بكل المناطق. بلدية علي بعتولنا شو عاملين، بركي على الساعة 9 منخبر أكتر. بفريا عاملين جايبين سوق الأكل، سوق الطيب كمان، قطعين الطريق الرئيسية، نشاطات وحفلات. لبنان كله بمهرجان، لو كانت مهرجانات متواضعة بس أنا هودي بحبهم، بحبهم ميراي. حتى بما أنه عم نحكي على فيترون، مش هيدا الويكند اللي بعده، عاملين أربعة أيام مثل ما قلنا امبارح الافتتاح الخميس اللي جاي، مش الليلة، الخميس اللي جاي، وكله مجانا. يعني النجم كارلوس الخميس، الجمعة غنوة ومكملين. اليوم وزارة السياحة معالي الوزيرة رح تطلق سلسلة مهرجانات على الساعة 10 رح بتبلش من قاعة رياض الصلح بوزارة السياحة. على الساعة 10 رعية مار أنطونيوس الدوار رح تطلق النسخة الرابعة من مهرجان. شوفي كل الضيعة كل الضيعة. النسخة الرابعة، ليك شو حلو عنوان رعية مار أنطونيوس بالدوار، عنوان مهرجانهم مع النصنع مستقبل الفرح الضيافة والسياحة. بيرجع الساعة 12 كمان من وزارة السياحة الوزيرة لورا لحود، رح تطلق مهرجان رعية مارمارون بمزرعة يشوع. هيدا ميراي مهرجان تلاميذ مارمارون، آخر هيدا الشهر عيدهم تلاميذ مارمارون. المهرجان برعية مارمارون بمزرعة يشوع رح بيكون من 28 شهر ل 30 تموز. كمان بوزارة السياحة اليوم بيعطوا كل البرنامج، أنا معي البرنامج بس كتير حلو ومجاني، بس احتراما لوزير السياحة لأنه اليوم بدها تطلق من الوزارة مع الرعية كلها ولجنة المهرجانات. إذا بدك بكرة منخبر عنه.
0: أوكي.
1: آخر خبر بدي أقول لك ميراي، بعرف أنه دقتي كل ما بعرف دقتي كل الكرانشي ستيكس من عند
0: شوالدور. كيرسي كول كيرسي من الكوارث.
1: أنا بدي أقول للمستمعين ميراي عن جد، يعني يروحوا يطلبوهم من عند كل فروعة المولاندور. هن كياس كتير حلوين طيب. صغار بتسكري ويعني بترجع بطريقة تسكيره حلوة، ما بفوت هوا عليه. هو نوع من الكعك هيك الصغار المطولين، على لحديت هلأ صاروا عاملين أربع نكهات، فيها على توم وأعشاب مع بعضهم، وفي على تشيز، في البارميزون كمان، والقصة الكبيرة الزعتر. تصوري على طعمة زعتر وانت عم بتاكلي فيها لبنة. انا بدي اقول للمستمعين عن جد وقوون، واذا بتقدروا تصوروا لي انه انتو اشتريتوا ويبعتوا لنا على رقم البرنامج الثاني اللي هو 03-777-9969. انا بقعد المستمعين اللي بيبعت لي صور انه اشترى وبيبعت لي اي نكهة، رح احكي مع اساس سوني سايب صاحب افران المولاندور، جرب نعطيهم هدايا من عند المولاندور. هيدي من عندي عم قولها، بس اكيد اساس سوني سايب ما بيقلنا لا،
0: ما بيقول لك
1: بس
0: لا.
1: بليز ابعتوا لي الصور انه اشتريتوا الكرانشي ستيكس. فرقم على الرقم 03-777-9969 بعتوا لنا الصور.
0: ايه والف صحتين لانه طيبين كثير. هلا شو بدنا نعمل؟
1: كثير كثير صدقيني انا وقفت التشيبس، وقفت كل شيء ثاني
0: بعده كثير،
1: ما عم ارقش الا من عند المول عندهم. هلا شو بدنا نعمل؟ بتعرفي انا دائما بحكي عن الصبح بصالة ستة،
0: ايه،
1: عن سبحان الله اول فنجان قهوة قديش بيكون طيب الصبح يعني
0: كثير.
1: ايه طيب، بس احنا اطيب فنجان قهوة بنشربه انا وميلينا معك هلا الصبح، بنشربه هيك مثل ما بقولوا بالزلع باللبناني. بس سدينا اطيب فنجان قهوة هلا بوقت بريك بتكون ميلينا طالعة ببريك 8 و3، بنكون نحن عم نعمل صبحية، عم نخبر شو صار معنا بالبارح وشو عنا مشاريع اليوم على اطيب فنجان كافيه دو برازيل. اذا في حدا بهالوقت عم يشرب هلا عم يعمل الصبحيه، يا ريت كمان اذا بيبعثوا لك الصور لحتى نقول لهم كيسكم.
0: ايوه كيسكم. اوكي شربول، ثانك يو. يا ويلي يا ويلي، كسر الطاوله
1: عجل، بعتذر. حتى الميكرو معي.
0: ايوه قد ما بتحب هالميكرو. مستمعينا أكيد رح نرجع نسمع شربة لحوالي الساعة 9، ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مستمعينا رجعنا للقاءنا. صباح الخير، صباح النور والأمل والتفاؤل. بدي أرجع أذكر كل المستمعين لأنه كتار بيبعتوا لي بيسألونا أسئلة عن رقم معلن، شكوى، أي شيء بدكن إياه، أكيد فينا نتواصل سوا لو ما كنا على الهواء. يعني هيدا الرقم لإلكن رقم خاص، مش رقم للإذاعة، يعني ما بيطلع صوتكن على الإذاعة. فيكن تتواصلوا معنا على 03-777-9669، أي شيء بدكن إياه بعتوا واتساب على هيدا الرقم ونحنا منجاوبكن. حتى بالليل يا خيي، إيه والله بالليل منرد عليكن. بس انه مش تحكونا الساعة 3 والجداو بنكون نايمين.
1: يا ليل يا عين جايبة الجمال ده بالليل. انا بحكي
0: يلا بدي خبر كل المستمعين عن سيرفي فايند اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يعني اذا عندك مصلحة او محل او خدمة وبدك الناس تتعرف عليك أكتر لازم تتسجل بي سيرفي فايند، لأنه طبعا مش ما كل واحد بده شيء يفتش ويتلفن وخلص. فوت على الأب سيرفي فايند، كتوب الشغلة اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. فيها كل شيء سيرفي فايند، أي مصلحة بدكن إياها موجودة. حتى للطلاب إذا بدكن طلعوا شوية مصروف فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. تتواصلوا مع إدارة سيرفي فايند على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. الرقم 70 أو 71 10 77 06. شو خبرونا؟ مش هيك بتكونوا قاعدين بكونوا عم تحكوا عن موضوع وبيخلص هالموضوع بتسكتوا كلكن. بيطلع حدا بقى ايه خبرونا شو

على هابي بيرثدي للوسو يا نوسو اسمه إليم دور.

سمعت، ما بعرف، شفتها على السوشيال ميديا، ما بعرف إذا مزبوطة، إنه قال في شاب لبناني تعرض للسمكة اللايون فيش. قال المعلومة صحيحة بس هي مش بتعض، يعني بمعنى العضة العادية، الخطر فيها من الأشواك الموجودة عليها اللي فيها سم. بس مش مع، أنا فتت عملت سيرتش عليها للسمكة، مش مع اسمها لايون فيش. بس ما بقدر لكم شو حلوة، يعني مخططة أحمر وأخضر، بتجنن السمكة. بس عم بيقولوا أنه إذا فاتت الشوكة بالجلد بتعمل وجع كتير قوي وبتعمل ورم وممكن أعراض تاني. السمكة كتير شكلها حلوة وغريبة أكيد. قال ما بتهاجم الإنسان عادة، أنه أغلب الإصابات بتصير لما الواحد يقرب عليها أو تحاول أنه تدق فيها يعني.

0: سعيد بيخاف.
1: ايه انتبهوا اذا بتروحوا على حسكه شو حلوه الحسكه يا يا انا بموت فيها كتير حلو بس انا بتعرفوا انه بخاف من البحر ما تضحكوا علي بس بخاف من البحر ما بعرف مره يعني كان عندي تجربه مش مهضومه ابدا كنا بعرض البحر ونزلت عم بسبح هاي التجربة اللي بتعيشها انه تسبح بنص البحر مش طبيعية مثل التجربة اللي قلتلكن ياها مرة انه كنت عم بسبح بالبحر وصارت الدنيا تشتي ياي ياي ياي ما بقدر قلكن شو هالشعور الحلو انت مي عم تشتي عليك بس صار معي ماشي انه سبحت بمنطقة كلها نديل شو بدي خبركم يعني شو بدي كان البابا والماما كبار هيك نديل معهم أولادهم وأحفادهم وسليلي كلها والعيلة والمنطقة كلها يعني ما بقدر إلكن شو يعني سحبوني سحب من المي وتوجهنا دغري على المستشفى لأنه كتير يعني ضايقت قديش هالعالم الأزرق إذا بدكن كبير وغامض إنه نحن منشوف سطحه للبحر منشوف الموج والشمس والناس عم تسبح بس تحت هالموج في عالم تاني ما بنعرف عنه شي ما تقولولي تعرفوا شو في مخلوقات بتعيش بأعماق وما وصلنا لها يمكن هيدا اللي بيخليك تخاف من البحر لأن في ناس كتير بتخاف إنه حلو إنه تقعد تشوفه بس تنزل في هيبة يا عمي في أسرار أكتر بكتير من اللي بنعرفها

0: هلا سألناكم امبارح فتت شو بيعمل ابو اندري. اليوم بدنا نسألكم شو بتحط شو بتحبوا تحطوا بساندويش الفلافل؟
1: عشان
0: اكيد فلافل انه هاي شيء طبيعي، بس شو معها؟ في ناس ما بتحب الطراطور، في ناس ما بتحب الكبيس، في ناس قليلة خبرونا امبارح المستمعين ما اهضمون انه بيعملوا ساندويش فلافل بحطوا فيها بيض. هاي اول مرة بسمعها، هاي دي سبيسياليتي بفلافل ابو اندري. معكم خبر؟ اكيد فلافل ابو اندري عنده فرع بأنطلياس، بجبال، بجونة، وكمان بزوق مصبح. الحمد لله على سلامتك. لا بطاطا لو أبني. هاي القصة من زمان.
1: أنا عشت بك إحساس.
0: الرقم اللي بيخلص 6-4-7 بده لفت طراطور بقدونس وبندورة.
1: أنا عيني
0: ولك مارينا بتزيدي ناتس عليها؟ لا محظومة مارينا، والله بدي جربها. بدي أقول لهم بفلافل أبو أندري إنه أكيد الحمص البليلة المسبحة، البيض بقورمة، الفتة اللي بدكن إياه، بدنا نزيد هيدي على المنيو.
1: يا حياتي أفضل حبيبي معك والله ما نسي.
0: أنا بحب فلافل وطراطور بس. ياه ليه طيب؟ بتاكلوا معها حر؟ خافوا تحرحروا. اكيد فيكم تطلبوا دليفري من عند فلافل ابو اندري وقت اللي بدكن، من خلال الابليكيشن او من خلال الموقع الالكتروني.

0: شو عملت اليوم الصباح؟ لأول مرة من زمان ما فتحت السيلولير أول ما فتحت عيوني.
1: النظرة الأولى
0: قلت بدي جرب اليوم، ما بدي، لأنه سمعت حدا عم بيقول إنه بس تتعرض مباشرة لضوء اصطناعي، يعني ضوء السيلولير، بيتغير المزاج والمود وبتحس حالك منك واعي مظبوط. يعني بس تقوم لازم تفتح الشباك وتوقف على الشباك أو على البلكون أو تشوف النور الطبيعي. هيك عملت أنا اليوم، قلت لازم كون شاطرة يا ميراي، كوني شاطرة. شفت الضوء عم بيطلع شوي شوي، شفت النهار كيف عم بيوعى، وسمعت أصوات الصباح الحقيقية. كل حلو يا حبيبة قلبي يا ميلينا.

ولك حش تخبروني حش تخبروني هول شعارات هول فنصين انتو اللي عم تبعتولي. قال انا ما بحياتي بفتح سلولار. سكتي سكتي انا شفتك اليوم الصباح. بتعرفوا مش عم بمزح, حسيت انه في فرق كبير بين ضو الشمس وضو الشاشة. واحد بيريح العين والقلب والتاني اوقات بيوترك من اول ما بتوعى.

جورج معقولة قال بيوعى الصبح بس تيشوف الأخبار مين مات مين عاش مين عمل أكسيدان يخرب بيتك صحيح شو بتقوم على التعتير شو هيدا مجنون انت ولا طبيعي

0: نطلع على بير ايفون شو بنا صيفي قعده حلوه وشو بدي اقول لكم هيدا ريستو كافيه بير ايفون اسمه وهو موجود على بولفار ريفون أجواءه الصيفية بتشبه لبنان أكل لبناني انترناشنال فود كمان بيجنن منطقة حلوة وقعدة روعة يستقبلكن كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل هيدا بيريفون إذا بدكن تحجزوا فيكن تحجزوا على هيدا الرقم 71-500-554 ريفون دغري على بولفار ريفون برود مش طبيعي تأسفو شو حلو 71-500-554
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أمطل ياس النقاش

0: هو الحليب. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدك تحبي.
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99 برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1.

0: آه يا ميلينا آه. يلا منتابع سوا نحن وياكم أكيد عم نسمع أجمل الأغاني من ميلينا. أهلا وصلنا للربح أكيد مع تارجت فود. يلا اللي بده يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. يلا معنا اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: إيه بونجور أهلا وسهلا كيفك؟
1: منيحة أنت ميرو؟
0: منيحة. بدي أسألك بتستعملي شيء الفريش أند سموث باكيت وايبس؟
1: ايه بشتريها من
0: السوبر ماركت. ايه السوبر ماركت اوقات تشتريها ما بتعرفي انه فريش اند سموث من تارجت فود. بس قدي مهمة يعني سريعة لكل موقف مش معقول. بتستعمليها كثير ما هيك؟
1: ايه ما انا عندي ولاد لانه.
0: اوه برافو كثير منيح. يلا برافو عليكي انك اتصلتي فينا. بس ما انا نعرف اسمك.
1: ماريانا الحج.
0: ماريان
1: ماريانا
0: ماريانا. شو العيلة؟
1: حج.
0: باردون؟
1: حج.
0: حج؟
1: نعم.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. منين عم تحكينا؟
1: من عنتورة.
0: يا هلا فيك يا حبيبة قلبي ماريانا. كتير حلو اسمك وقليل يعني. ما هيك؟
1: مزبوط في... كله ماريان وماريا.
0: مزبوط في ماريان بس ما في ماريانا.
1: مزبوط.
0: يلا كتير حلو. اوكي ماريانا ربحتي معنا اكيد بدك تتصلي بتارجت فود. رح اعطيك الرقم بس سكري.
1: يلا ميرسي كتير.
0: ميرسي لك. باي باي.
1: باي
0: باي. اكيد كل المستمعين فريش اند سموث باكيت وايبس بيخلون معهم لانه دايما جاهزين وبيفتحوا بسهولة من دون اي فوضى. عم بقول أنا ليش هيك مشوبي؟ عم بقول طب ليه ما بيدور من هون هيدا؟ من

0: لماريانا أنه بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703 بعد ساعة 10 بيسلموها جايزتا. يلا هلأ رحنا على النيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتيه، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفان الماتشا والفراولة بطعمة منعشة وغنية. هيدا مشروب نباتي جاهز. خلينا ناخد اتصال على 01-322-1000. هيدا النيلكي ستروبري أوت خارج الصيف بأي وقت لأنه سريع وصحي وطعمة الماتشا مع الستروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقة. ألو
1: ألو
0: إيه مرحبا.
1: مرحبا
0: أهلا وسهلا.
1: معك بيير سعد.
0: بيير؟
1: بيير سعد بالمكلي.
0: إيه بس بيير مزبوط. بيير
1: بيير
0: أوكي. بيير منين عم تحكينا؟ قلتلي
1: بالمكلف.
0: أهلا وسهلا فيك بيير. أنت عرفت شو ربحت معنا من
1: تارجت؟ إيه الستروبري.
0: برافو برافو. يلا

0: طيب كثير وفي بقلبه شوفين كثير طيب واكيد مجموعه من تارجت فود، بس بدك تتصل بالشركه قبل. اوكي
1: اي اوكي
0: يا هلا فيك، الله معك، باي باي.

بيير ألف مبروك، ولازم يتصل بالصفر 1-901-702 أو 703. بس بليز كل اللي بيربحوا تصلوا بالشركة بعد الساعة 10، يعني ما تتصلوا هالقد بكير، بعد 9 إلى 10. هلأ بالنسبة لنا 9 إلى 10 صار الظهر يعني.

0: امبارح ابن صديقة لإلي بده يقدم على دفتر سواقة شيء من النوع يعني، كان متوتر وكان مبسوط وكان مش معقول. صرت فكر انه ايه والله يعني نحن وقت كنا بعمره نفس الشيء، يعني انه كان انجاز بالنسبة لنا انه ناخد دفتر سواقة. يعني هيدا حلم كان صغير اكيد عقدنا يعني، بس ايه بعمر 18 سنة يمكن هلأ بنشوفه صغير، بس بوقتها كان أكبر حلم أنه يكون عندنا دفتر سواقة، أنه تطلع بالسيارة وتقعد وتحس خلاص أنا كبرت، صار عندي مسؤولية، صار عندي حرية.
1: من لحظة فراقة وقلبي تعبني بعيونة وشواقة ودمعي غلق،
0: ولك هالدنيا كلها محطات يعني، كلها بتمرق فيها بالمدرسة بالجامعة مثلا، وقت تتخرج دي هاللحظة مهمة، بتتذكر تعبك وسهرك وخوفك، بعدين بيجي الشغل، أول معاش، أول نجاح، أول حدا بيقلك نحنا فخورين فيك، يعني ساعتها بتتمسك بالحياة وبتطير طيران.

الزواج، تأسس عائلة، بيت، أول ضحكة ولد، كل مرحلة بتفتح لك باب جديد بهالحياة.

جورج منين عم تحكيني؟ من بلجيكا. قال لي انا بس بوقتها انا دفتر سويا اجاني على البيت بلا ما انزل. سكوت، مش ضروري نحكي يعني، خليني غايصة بهالموضوع، خليني مبسوطة فيه. لا والله انا اخذني بيي ورحت قدمت دفتر سويقة، رحت ما مش معقول يعني. بس الضحك وين؟ قال صاروا يسألونا أسئلة، هلأ اليوم كله كمبيوترايزد وهيك، اليوم بس بدك تعمل دفتر سويقة بتروح بتقدم الإكري وهيك يعني. مهم واقفين، بيجي بيقلي واحد قال لي إذا الإشارة هيك شو بيصير؟ قلت له بنت خالتي، يا الله يا بنت خالتي شو مهضومة، بحبها كتير كاتيا ملكي. سألها، كنت أنا وياها، سألها لفرجيها الإشارة ممنوع التجاوز، يعني سيارة حمراء وسيارة سوداء. هلا شو هاي؟ قالت له سيارة رايحة وسيارة جاية. قال لها حلو كتير. نجحتي، برافو نجحتي. بس انك تاخد دفتر، هلا نحن بالتفنيس يعني شو بيك؟

0: رح أخبركم عن شيء كتير حلو وكتير مميز، وطبعا هيدا المطرح كل شيء فيه بيلمع.
1: حابب شي مرة انحتك تمسى،
0: هيدا مثل النحت يعني ابدا،
1: مثل اللي بده
0: بدي دلكن على موجة وهرات الشاعر.

موسم الأعراس وموسم الصيفية تشكيل كتير كبيرة وحلوة وبتجنن أكيد لكل الميزانيات. عندهم ست كامل لكل الميزانيات وكمان الجديد عندهم ست أبيض زيركون. إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمول على الليزر كات، يعني بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على الليزر. كمان عن مجوهرة الشاعر تشكيلة من المحابس من

بس تفوتوا انتوا عرسين وبدكم تجيبوا محابس من مجوهرات الشاعر بيعملوا لكم هاي الاجواء وبيكتبوا لكم اسمكم على المحبس بالليزر ومجانا والاتليه جاهز بخمس دقايق لحتى ما ترجعوا مره تانية. عندنا هدية للعرسين وللعريس خصوصا وللعروس أكيد يعني ولكل المناسبات وبيكتبوا اللي بدكن إياه بالليزر مجانا. مجوهرات الشاعر بيسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال، مواقف كلها مأمنة وبيفتحوا من 9:30 الصباح للستة ونص المساء. بدي لكم شغلة كتير أساسية ومهمة انتبهوا كتير منيح، كل حدا بيعمل فولو للشاعر جولوري يوم التنين بعشرة آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا بلشوا من هلا واعملوا فولو، مين بيعرف يمكن تربحوا معنا هدية ذهب من الشاعر جولوري حلوة كتير. رح أعطيكم رقمهم 01-900-929. الشاعر جولوري هن موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال. 01-900-929.

اهدى منك اندري. المدام انت عم بتحكي عن مجوهرات الشاعر فتحتي لنا نفسنا نروح نشتري من عنده محابس. يلا يلا كان قلك الف مبروك.

0: قال تعملوا سبور ولك بلا سبور اسمعوا ميلينا عم بضعفني كل يوم نص لكيلو تقريبا عم بضعف عم راقص يعني يلا لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
5: برعاية أغاني أغاني.
6: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكم.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
5: صارت ستة مع شرب السعادة. التنادي للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: نشوف مستمعينا شو في اخبار جديده من الساعه 8 لهلا مع شربل. هاي شربل.
1: بونجور ميراي. بونجور لكل المستمعين.
0: الف بونجور. شو مي يعني انت اكرم مني؟ ايه تطفي لك هلا.
1: عادي تعودنا صار عندنا مناعة عند مدينة عندك. يعني ميري ما في أخبار جديدة، بنجرب نحن نفتش قديش فينا، قديش في ملفات وأمور حياتية ومعيشية نقدر نضوي عليها، نقدر هيك نكون عم نعطي أجوبة لكل شيء بيسألوا عنه المستمعين. بس خليني بلش ميري، بدي حيي زميلتنا باسكال بعينه بأغاني أغاني، عم تخبرنا قديش عاملين مهرجان حلو بلحفت، بضيعتها بلحفت، مش بس يعني ليلة واحدة، على كل الصيفية عاملين نشاطات.
0: لك شو حلو.
1: عم نحكي على الساعة 8 قديش فيها البلديات كلها عاملة نشاطات ومهرجانات بكل المناطق اللبنانية. هيدي السبت يعني بعد بكرة ب 25 شهر بلحفت، في الفرسان الأربعة بلحفت وعندهم، وبتكمل عندهم نشاطات كتيرة حتى بليلة عيد مار أصفين. بتعرفي لحفة دي ضيعة الأخ أصفين الطباوي أصفين نعمة، وهن شفيع رعيتهم مار أصفين، عاملين عشاء قروي بأول آب، ونشاطات بتكمل من هلأ لعيد الصليب. دايما هيك منذكر المستمعين فيها لأنه لحفة ضيعة كتير حلوة، مندعي المستمعين يزوروها ويتعرفوا عليها ويشربوا من المي يلي اكتشفها هو الطباوي أخ أصفين نعمة اللي موجودة حد بيته واللي اسمها نبع الغرير، هالمي العجائبية المقدسة. من أخبارنا بشكل سريع رح نقطع عليهم اليوم، وزارة الإعلام ميراي على الساعة 11 قبل الظهر رح تقعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لإعداد الخطة الوطنية الشاملة، موضوع كتير مهم لترشيد استخدام الإنترنت وكل التطبيقات يلي ولادنا، ترشيد الأطفال يعني.
0: ايه طبعا.
1: لأن ولادنا أوقات عم بفوتوا على مواقع إلكترونية على تطبيقات مش دايما عم نقدر نكون عم نراقبهم. أصلا هذا الموضوع كتير مهم، وهيدا كان مجلس الوزراء أخذ فيه قرار بشباط الماضي ب 26 شباط الماضي. هلأ اللجنة المختصة من وزارة الإعلام، اللجنة الوزارية المشتركة رح يبلشوا بالشغل على هذا الموضوع. أكيد بده يكون في قرارات مثل كل دول العالم يعني اللي عم تخدها لحتى نحمي أولادنا.
0: طبعا
1: خصوصا
0: لأنه ولد سنتين اليوم بيعمل لك سكرول وبيعمل لك بفوت
1: صحيح.
0: يوتيوب. أنا
1: والأهل يمكن الأهل يكونوا بيشغلوا عطينه التليفون اللابتوب الكمبيوتر، ما يعرفوا التابلت، ما بيعرفوا وين عم بفوتوا وشو عم بيصير معهم. كمان من أخبارنا، الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالجامعة اللبنانية رح بينفذوا اليوم اعتصام قدام وزارة التربية باليونسكو، فأزرع الساعة 11 وربع لحتى يطالبوا باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء. كمان يلي مثل ما قلنا مجلس الوزراء كان أخذ قرار فيه ب16 شباط الماضي، وللمطالبة بإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية. هالقصة اللي كمان قصتها مثل قصص بريق الزيت. ميراي كمان بعتولنا إذاعة صوت الشعب الزميلة عاملين مهرجان، بتعرفي هذا الأحد ب 26 تموز بتصادف الذكرى السنوية الأولى لرحيل الموسيقار المبدع زياد الرحباني.
0: هلأ
1: بالوقت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت ريما الرحباني كتبت انه بتمنع اي حدا يعمل تكريم لزياد الرحباني، وخصوصا الحفلات المدفوعة هيدي ما بسموها تكريم. إذاعة صوت الشعب واصدقاء زياد الرحباني عاملين 3 ليالي كتير حلوين، الليلة وبكرة والسبت بعدة مناطق ببيروت، بهيدي المناطق إذا بدك اللي كان يقعد فيها دايما وبحبها كتير والأحب على قلبه. ومش بس إذاعة صوت الشعب، كمان أصدقاء زيادة الرحباني هن اللي عم ينظموا هالليالي الثلاثة. فإذا الليلة بتنطلق فعالية التكريم ابتداء من الساعة 6 المساء، ليلة الاحتفالات رح بتكون من 6 ل بيرجع في احتفال تاني على 8 على مسرح المدينة بالحمرة. بكرة بيكمل مهرجان تكريم بكرة رح بيكون ابتداء كمان من الساعة 6 مراي على مسرح البيت الروسي ببيروت، والسبت كمان مبلشين من 5 على مسرح ملتقى السفير ببيروت بالحمرة، وبيرجع على الساعة من بعدها رح يرجعوا يعملوا سهرة بشارع الحمرة مطرح ما كان يقعد ويشرب قهوته بعنوان سمعنا يا ابو الأحباب، سهرة فأزان بشارع الحمرة تكريما لزيادة الرحباني، رح بيشارك فيها عدد من المغنيين والمثقفين موسيقيا. يا ريت ملينا بعد البريك إذا بتسمعنا شي غنية لزيادة الرحباني.
0: قول ملينا ربا.
1: حاضرة، ما شفتها عم بتبقبش بس قلت بركي عم بتنبش على غير شي موضوع تاني شي غنية جديدة. ميراي في موضوع حطيت نوت فيه ليكي، لأنه حدا عم يحكينا عم بالشرب البليز ضو على موضوع السوبر ماركت، يعني مش أول مرة أنت بتحكي كتير، أنت أكتر حدا بروح على السوبر ماركت، يعني للأسف ميراي يعني شو بدي ضوي، يعني بلبنان الأسعار بس تطلع طلوع بالنزلة ما بتقعد تنزل، بسكر السعر بيوقف السعر بس وطل تنزل بتضل طلوع للأسف. حتى يعني حتى ميري لو كانوا يعني السوبر ماركت والمحلات لو كانوا شارين هيدي البضاعة وعندهم إياها من زمان كانت وقتها الأسعار متدنية، بس سبحان الله كل شيء بيطلع عنا بلبنان ما بعود بينزل بالهينة. بتعرف كنت عم بسأل حدا يعني خبير اقتصادي عم بيقول لي شرب الفرق بيننا وبين أوروبا وأمريكا غير دول، يعني مثلا إذا بدنا نحكي كل السلع اللي بتتأثر بأسعار النفط بعدة أسباب برا خصوصا بأوروبا دغري بتتأثر أو طلوع حتى بينزلوها دغري، لو بعد يومين عنا بلبنان قال لي لأنه عنا مشكلة الوكالات واللي بيكون مثلا هيدي البضاعة شركة بتستوردها هي بتتحكم
0: ايه
1: بسعرها
0: طبعا
1: ما في منافسة
0: ايه مزبوط
1: بلبنان، عم نحكي عن ماركة
0: معينة.
1: في موضوع كمان كتير مهم مراي نحن مش كتير عم نضوي عنه اللي هو موضوع المصارف. امبارح لجنة المال والموازنة أكيد برئاسة النائب إبراهيم كنعان اجتمعوا وأقروا 11 مادة لأنه هن بدهم يمشوا بإصلاح المصارف، بيكونوا عم يرضوا صندوق النقد الدولي وأكيد مصرف لبنان والمصارف. امبارح أقروا 11 مادة من قانون إصلاح المصارف، بعد في مواد بقول للنائب إبراهيم كنعان أنه رح ينعمل لها جلسة الأسبوع اللي جاي لحتى يكملوا بالتعديلات اللازمة. بارح وزير المالية ياسين جابر كان حاضر اجتماع لجنة المال والموازنة. التعديلات يلي أقروها مبارح بحسب النائب إبراهيم كنعان هي مثل إذا بدك والإقرارات اللي صارت مثل ما قلنا لحتى تنسجم مع المعايير الدولية مع يلي عم يطلبها صندوق النقد الدولي. أنا من هيدا الموضوع صراحة مهمني مراي ما بيعنيني بيزبطوا المصارف ما بيزبطون أنا شخصيا، وعلى كتار بيقولوا لي كيف بتحكي أنت انطلاءا من موقعك، أنا ما عندي ثقة بالمصارف صراحة بعد اللي نعمل فينا من هلأ لآخر يوم بحياتي ما رح أنسى اللي عملوا فينا
0: ولا
1: المصارف. أنا كل اللي بهمني أنه يرجعوا الودائع
0: نعم
1: ويلي رح يبطل إلهم قيمة وصار إلهم سنين بيكذبوا علينا وبيضحكوا علينا ويعني أنا كل اللي بهمني يوضحوا لنا بهالقانون أي متى رح بيردوا لنا الودايع، يعني شغلتهم يماطلوا ويضحكوا علينا ويلعبوا فينا كأنه عم يلعبوا بالطابة. ما بهمني موضوع المصاري، بهمني يطلع الأستاذ إبراهيم كنعان ويطلع وزير المالية اللي لازم يطلع يقول للشعب اللبناني نحن ابتداء من أول سنة 2027 رح أرد لكم مصرياتكم، هيدا كله ما بيعنيني، ولو فتحوا بقول على الهواء ما بحط بقى المصارف اللبنانية. وبفتكر اللي عم يسمعونا هلأ أونلاين على التطبيق أغاني برات لبنان بيوافقون الرأي، لأنه اللي انعمل الضرب يلي انعمل بالمغتربين اللبنانيين شوف قديش في عرب يا ميراي عم بيسبوا المصارف اللبنانية اللي سرقولن أموالهم. جمالة ميراي هيدي أخبارنا، بس بدي أعلق على موضوع هيك قبل لا لي شغلة. أول شيء بدي أحيي مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش. اليوم الدفاع المدني ميراي عاملين ابتداء من الساعة 9:30 الصبح بأوتيل فوكو ببيروت عاملين مثل ورشة عمل وطنية لحتى يدربوا أشخاص لحتى يكونوا عم يعرفوا يواجهوا مخاطر الذخائر اللي ممكن تنفجر يلي موجودة خصوصا بالجنوب وبكل المناطق اللبنانية، كل مخلفات يعني الحروب. اليوم رح يطلقوا هيدي الحملة، حملة التوعية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، مش بس مثل ما قلنا بالجنوب، بكل أنحاء لبنان. تحية للدفاع المدني. ميراي، بدي أختم بموضوع أنا ما بعرف قديش بهم الناس، بس أنه ما في أنا ما أحكي عنه. عم ينحكى كتير بوسائل الإعلام عن أنه الإعلامي مارسيل غانم يلي عمل نقلة نوعية بنقلته من الـ LBC للـ MTV أنه اجتمع الأحد الماضي بالشيخ بيير الظاهر. الأخبار أكيدة، أنا تبعت مع أشخاص من الفريق، الأخبار أكيدة 200%. وقد ما حاولوا الام تي في فرجونا انه ما في خلاف بين مارسيل غانم وبين إدارة الام تي في من وراء برنامج مش مسرحية للزميلة جو معلوف، هيدي الأخبار كلها مش مظبوطة. حاولوا يلمعوا الصورة بس هالشي غير صحيح، لأنه الإعلامي مارسيل غانم اجتمع بالشيخ بيير الظاهر نهار الأحد، حط شروطه. الشيخ بيير الظاهر ما كان موجود بالاجتماع، ابنه جوي الظاهر قال له بس خليني انقل كل الطلبات، انقلهم للشروط لحتى انقلهم كمان ليطلع عليهم جوي. بس الاخبار كلها مزبوطة، ومن الشروط انه مارسيل غانم بده انه الاكيب كله يروح معه، مستاء كتير من ترحيل من البرنامج ألسين فرج، وكتار وكتار وكتار فللون من بينهم يلي أول شرط بالـ LBC يرجع معه المخرج جان عون. أنا بدي حيي يلي من وراء إذا بتتذكر رسالة الواتساب تبعك أنه يرجع يكون هو مخرج البرنامج يلي رافقه لسنوات طويلة. فما بعرف يعني بالنهاية إذا مارسيل غانم نقل على الـ LBC رجع إلى بيته الأصلي، أكيد خسارة كبيرة للتلفزيون الام تي في، واكيد رح يطل باطلاله عن جد على قد هيدي النقله. بس ما فينا نقول انه خلص يعني انتهى كل شيء،
0: لا مع الام تي في،
1: لانه بس اجتمعوا وحط كل شروطه والكل صار بيعرف هذا الموضوع مزبوط. وانا تاكدت من الاكيب يلي طالب انه كلهم سوا ينقلوا معه.
0: أكيد في شروط أنه ما حدا يتدخل بضيوف، يعني هو بيطرح الأسماء يعني
1: صح. في حتى نحكى بموضوع، بتعرف أنه وقت بتجي الانتخابات النيابية اللي قربت أنه ولا مرشح بيطلع ببلاش صراحة،
0: كله بيطلع مسألة،
1: حتى تم الاتفاق أنه 50% بيكون للإعلامي مارسيل غانم لأنه معه الأكيب، 50% بيكون للمؤسسة، وكتير في شروط نحكى فيها. فهيدا الخبر. وبس كمان ختاما ميراي، أنا اليوم حكيت كتير لأنه أنا هالقد بعرف بتونس وبعرف كل المهرجانات يعني شخصيا حضرون. نهار عيد مارلياس يعني تنين الماضي كان سلطان الطرب جورج والصوفي اللي عنده حفلة كتير كبيرة مع باسكال مغامس بكازينو لبنان، وكان لازم يغني بمهرجان حمامات الدولة تونس، هالمدينة السياحية على البحر بتونس. ما حضر سلطان الطرب ولا الفرقة الموسيقية ولا حدا، فصار في إشاعات وانكتب انه ما اندفع له مصاري وقصص، لا في بيان من المهرجان انه هيدي كل الأخبار غير صحيحة. سلطان الطرب ما قدر يحضر على تونس بسبب عدم تمكن الجهة المنتجة يلي منظم الحفل بضمن مهرجان حمامات يلي هي جمعية عطاء للتنمية والتواصل، ما قدروا يخلصوا كل الإجراءات القانونية والإدارية والحصول على التراخيص اللازمة ضمن المهل المحددة، فما قدر يوصل سلطان طرب، التغى المهرجان، فما في أي مشاكل تانية لا صحيا لا مثل ما انكتب أنه ما قبض مصرياته مشان هيك ما سافر سلطان الطرب، لا أبدا، من وراء أمور إدارية بس ما قدرت الجهة المنظمة تخلص التحضيرات القانونية اللازمة قبل إجراء الحفل.
0: أوكي شربيل،
1: أقولك عنا ميراي، لازم نختم، مش نختم، لازم شي مرة نضوي ما بعرف إذا عنا بلبنان قديش عم بيصير فيه متابعة وملاحقة، وياريت إذا حدا من الأمن العام عم يسمعنا يبقى يخبرنا، لأن إحنا كتير بيجي فنانين. بتعرف إنه بلبنان ممنوع إذا فنان جاي زيارة سياحية على لبنان، بعطي إكزامبل، فنان مصري ممنوع يكون سهران بمطعم أو بنايت كلاب أو بحيالة محل ويقدموه يغني غنية واحدة، ممنوع، بده يكون دافع الرسوم للدولة اللبنانية. قبل كان ميراي إذا صورة بمجلة، ما كان في سوشيال ميديا، إذا صورة بمجلة، وصدقيني أنا أصحاب أنا وعصام كاريكا كتير، نجم عصام كاريكا مرة كان عند جو أشهر، طلع قدمه كما شو صورته عم بغني أكلها ضبط. هون بدنا نشوف إذا هلأ الفنانين اللي عم يجوا من برا، الفرق الموسيقية اللي عم بدي، قديش الدولة اللبنانية قادرة تضبط هيدا الموضوع وتكون عم تاخد الرسوم اللي لازمة، لأنه الفنان اللبناني برا بده يدفع رسوم كثيرة، بمصر بحطوا عليك شروط. من أكبر النجوم لأصغرهم، لأصغر الفنانين، في عدد معين من الموسيقيين ممنوع يصطحب معه فرقته اللبنانية كلها، إيه في شروط معينة. هذا الموضوع لازم نتابعه لنشوف نحن بلبنان قديش عم نحمي الموسيقيين اللبنانيين، أمن لهم شغل، قديه عم نفوت إيرادات على الدولة اللبنانية من خلال الحفلات اللي بتصير. هلا هيدي الصيف استثناء، ما في حفلات أجنبية، بس مبلا في فنانين سوريين عم بغنوا بلبنان،
0: معلوم
1: كتار.
0: يلا اوكي شربول، ثانك يو. نحن من كافي من قلب بيروت.
2: بكره حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انت الياس النقاش. بي جي ام تقدم
3: الهوى بحلى
2: عيون ليلة السلطان، سلطان الطرب، زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب، سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111، برعاية أغاني أغاني.

يعني بس نقول زياد الرحباني أكيد بنقول اللحن الرائع، الكلمة اللي بتصيب مش معقول. بالفعل تحية لإبداعاته وقت كان على الأرض. مش معقول مختلف، كلمته بتصيب مطرحها. والجملة اللي بتضحكنا مرة وبتوجعنا مرة تانية، أكيد زياد ما كان بس ملحن أو موسيقي، كان حالة، كان يعرف يا عمي يحكي عن الناس، عن تفاصيل حياتنا اليومية، عن همومنا، عن أحلامنا، عن التناقضات اللي منعيشها كل يوم.

أجمل تحية للفنان هي أنه أعماله بتضل موجودة وأنه الناس بتضل تردد كلماته وتسمع ألحانه وتحس أنه بعده قريب منهم.

عمل هالغنية زياد الرحباني من يمكن 25 30 سنة وبعد الحالة تعبانة. يلا رجعتوا معي على السماح وليك أهلا وسهلا فيكم.

0: كل المستمعين وين ما كنتوا، أكيد بدي أذكركم دايما بالعروض الرائعة اللي عم تعملها مؤسسة قلبهم بالزلقة خصوصي للمستمعين. أكيد قلبهم بالزلقة عندهم برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، إيسيات، معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني.
1: وعندك بحرية يا
0: غير بدي أذكر المستمعين بعرض هالأسبوع من قلبهم إير كولر $85 بس، AC MDV 9000 BTU مع التركيب بس ب $420، كمان توب أوفن هود ماركة الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. طبعا إكسبر هني وكلا هالماركة التليانية، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة. قلبهم هن موجودين بالزلقة حد سانتا ماريا فارماسي، وكمان لكل اللي بدهم يتجوزوا فيكم تقسطوا كل القطع الكهربائية الكبيرة والصغيرة. إذا بدكم مستمعينا فيكم تتواصلوا مع قلبهم على الرقم 70 55 36 11. قلبهم الزلقة 70 55 36 11.

ليش منحب الغنى، منحب الفرح، منحب الموسيقى؟ يا عمي نحنا لبنانية، لازم تعرفوا وتقدروا انه نحنا اللبنانية منحب هاي الأجواء. بشرفكم بس كونوا قاعدين، بكون في ميزيك رايقة وهيك أغاني رومانسية عادية، بتلاقي الناس قاعدة يا عم تاكل يا عم تشرب، يا بس يحطوا شي غنية غير شكل فيها طبل وزمر، كيف بتهب الناس بفرض ضرب. كن عم تسمعوني أكيد تأملوا يعني. يا حرام والله والله، عشنا كتير تعب، صرنا نعرف قيمة اللحظة الحلوة. منحب القعدة الحلوة، منحب الضحكة، منحب الغنية. مش معقول مش معقول، بس يحطوا غنية فيها هيك طبل وزمر وفيها دبكة بتتغير القعدة كلها. بتلاقي اللي كان قاعد مطرح وصار عم بزقف فوق، واللي كان ساكت صار يغني، والكل عنده طاقة. نحن شعب منحب الحياة حتى لما تكون الأيام صعبة، إلا ما نلاقي فسحة صغيرة نفرح فيها. في شعوب بتسمع الموسيقى، بس في شعوب بتعيش الموسيقى، ونحن من هول.

القهوة أنا حاطة فنجان القهوة يا ويلي شو عم بشرب قهوة هالأيام. يا يا يا امبارح سمعت لكم خبرية، أنا ورايحة على الطريق في إذاعة زميلة من حي كل الإذاعات طبعا يعني، بس فاتحين موضوع طبي عم يحكوا عن الباركنسون. طبعا احنا بنعرف انه الباركنسون هو يعني من عوارضه الأساسية انه بتصير ترجف. بيقوم يسأله المذيع بيقله للحكيم بيقله شو أول عارض بحس فيه الإنسان وقت يصير معه باركنسون؟ ما رح تصدقوا، ما رح تصدقوا، أنا حليت الراديو على الآخر. لا قال أول عارض للناس اللي بيصير معهم باركنسون بيبطلوا يشموا القهوة. جبولهم فنجان قهوة ما بقال نحنا منشرب قهوة ومنحب القهوة، أول شيء بيحرك لنا الذوق تبعنا الريحة يعني، مشان هيك بتحب تشرب قهوة بس تشم ريحتها. قال اللي بده يصير معه باركنسون إن شاء الله يا رب ما يصير لكم شيء، أول شيء ما بتعودوا تشموا ريحة القهوة، لأنه قال الباركنسون بيضرب أول شيء حاسة الشم. وشو بيجاوبوا المذيع دغري؟ بيقول له في ناس ما بتشرب قهوة. يلا تركونا ساكتين، ما لازم نعلق، ما لازم نحكي عن حدا، لأنه كل الناس شاطرين وكل الناس بعقده وبلا صبوا

يولاند حبيبة قلبي، فتحتي لي مجال. عم بتقلي امبارح كنت عم تحكي بس ما لحقتك، عم تحكي عن الاغراض والاشياء المستوردة من مطانوس تريدينج للباتس. هلأ رح خبرك، ما زالك انت بالسيارة ورح تنزلي كل الملابس الاكسسوارات ومستلزمات عيد ميلاد الكلاب حتى والبسينات موجودين عند مطانوس تريدينج. اكيد عندهم اكل دراي فود وويت فود وباتي وتريتس واللي بدكن ياه من اهم المصانع باوروبا خصوصا من ايطاليا. عندهم شامبو، عندهم أصدفير، فراشة لإزالة الشعر والوبر، ما فيني عدهم كلهم. 400 صنف وأكثر عندهم للباتس. هلا رح قلكن إنه فيكن تتعرفوا على كل هالمستلزمات وتستفيدوا من 15% حسم إذا بتتسوقوا $40. بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. يلا سوقوا $40 هيك تتربحوا هدية قيمتها $200 من مطانوس تريدينج. رقم 03-92-93-83.

شو صار يعني صار الواحد قبل ما يطلع من البيت بيحسبها بيحسبها مزبوط يعني بدك تعمل مشوار صغير أول سؤال قدي بعيد قدي بدي حط بنزين في باركينج في عجقة في شيء لازم اشتريه على الطريق وحياة الله حتى الطلعة البسيطة صار إلى ميزانية يعني إنه مشوار رايح جاي بتقول لحالك لا خيي بده يكلفني صارت السيارة مصروف لحالها والأصعب إنه الناس ما بقى عم تحكي عن كماليات يعني عم تحكي عن شغلات أساسية إنه تروح على الشغل تاخد ابنك على المدرسة مثلا تروح عند الحكيم هيدا هو بس

0: على كل انه هو الفلوس اكيد ما بيجيبوا سعادة مثل بعض الناس، هيدا شعارات، هون شعارات، انا ما بآمن بهاي الشيء. اكيد انه ما بتعطيك السعادة الحقيقية، بس مبلا بتهين لك وبتسهل لك حياتك، ساعتها بتصير مبسوط. مش مزبوط يا جماعة؟ ملين عم تقلم بلا مزبوط.
1: بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني.
0: مش أنه المصاري هي كل شيء بالحياة، لا أكيد أنه هلا بدو يقولوا لي المستمعين أنه ولا، وأنه يا ما في ناس معها مصاري منا مبسوطة، يا ما في ناس معها مصاري مثلا ساخني، أنه بفهم، بس بتسهل بكل الأمور، بتسهل لك.

0: هلا قرب الويك اند وبدنا نطلع هيدا الاحد نتغدى بمطعم النسمات الروميه لقلايعات. اطيب اكل لبناني وطبعا برنامج فني مع الوان مان شو قرم. حلو كتير القعده عندهم على التراس، المنظر البرود شي كتير حلو. يلا بدكم تحجزوا قبل ما تطلعوا على مطعم النسمات على 03-22-88-21. وما تنسوا أجمل الأعراس والمناسبات لأنه عندهم صالات كتير، تراسات عمت عينك والنظر، فينيوز ذا بريز بياخد العقل. يلا مع أسعار خاصة لمستمعي أغاني أغاني مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: ماريو. والله معك حق يا ماريو. قال على حالتين مش مبسوطين. خليني ازعل مع مصاري مش غلط. ايه شوف كيف هاي اللي عم بقولها انا.
1: مفارق ويا مرسال اللي مارق.

0: وقت هلا صار فيني اسمع، خليني اسمع ناجي.
1: بونجور ميراي، بونجور.
0: هاي
1: امبارح نزلت عند مجوهرات وهيبه، شو هالوهيبه
0: شفت؟
1: يعني عنده تشكيله مش طبيعيه،
0: رائعه. بدنا نحييه لسمير وهيبه، بجنن بجنن.

يا الله نحن والله بنضحك مهضومين يعني. بدي لكم عن الأهل يعني بس يجيهم ولد بالعيلة نيو بورن يعني بيكون عمره ساعتين تعرفوا بيكونوا العيلة كلها بالأوبيتال مع الأم والبي وهيك إنه عم يستقبلوا مولود جديد بيبلش التحقيق بعده ما فتى عينيه على معتر دغري بيقولوا يا لا شو بيشبه أمه لا لا عينيه أمه بس منخاره بيو ليك ليك دقنه مثل جده يا حياتي تمه أبدا سته ديني خاله أصابيعه خالته يا حياتي.

بعدين لأجمل لما يختلفوا عرفتوا بتقلا لا لا أبدا هيدا نسخة عن بيو ولك حش تحكي شو نسخة عن بيو مش شايفتي خاله 100% لا يا عمي أنا شايفة سته من جهة أمه وبتصير جلسة تحليل وكأنه عاملين فحص دي ان اي بالصالون

اوكي هلا حللوا له وجهه عرفته، بس ما بتوقف هون، لا لما يكبر شوي ببلشوا بالتحليل النفسي. هيدا قلبه طيب مثل بيو، هيدا عنيد مثل جده، هيدا كريم مثل خاله، هيدا حساس مثل امه.

والأحلى من هيدي كلها الولد بيكون أشقر عيونه زرق وبشرته بيضة. بيجي واحد بيقول لك بكل ثقة هيدا طبق الأصل عن جده. عن أي جد عم تحكي حبيبي؟ جده شعره أسود وعيونه سود.

سامعينها بيقولوا صار فينا 100%. بصير البيبي مشروع بحث بالمختبر، يعني من بعد ما صار عمره أسبوع خلص بيقولوا لك هيدا رح يطلع مهندس مثل خاله، هيدا قلبه قوي مثل بيو، هيدا عنيد مبين هيك من هلأ.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: لا خبرينا يقبرني بطرس.
1: يقبرني. أكيد لا بطرس مثل أمه أبدا مخلق منطق.
2: مثلك ما في.
1: إيه أنا بيزعل مني ماجد.

0: شو
1: ليش بشكل عمته شو بتشكل؟
0: اه كمان سوري
1: على عمتي.
0: ايه ايه ايه
1: يخرب ذوقي.
0: البنات للعمات. لا بس هلا اذا ما اخذوا الشكل بيدوروا على الصفات، يعني بيقولوا هيدا طبعه مثلي، هيدا ضحكته مثلي، هيدا عصبي مثلي، يي شو بحب الاكل مثلي كمان.

غادة، برافو عليك. ليكي غادة كيف برمتها، يا ويلي، قال أنا بشبه خيي وبنته بتشبهه، فشو؟ أكيد بتشبهك يعني.

0: بده يشبهوا حدا بالعيلة يعني مش إنه مش طبيعي ما يشبهوا حدا، بس إنه مش ضروري يكون نسخة طبق الأصل، بس مهضومين المواقف اللي أول ما يخلق البيبي بيصيروا الناس هيك إنه يخترعوا أشياء، إنه وخصوص الأمة للأم يعني ستو من ميلة أمه، سبحان الله كل واحد بشد عم شده بيصير يقول يا بصير أنا مثلاً بقول لها لبنتي لا ما كده بقول لها مام مش معقول كأنه أنت بطرس بس مش أنت مع عائلة بطر عائلة مجد أكيد يعني
1: حتى نفس كامل عندي بشوف حالي فيه أنا والله غيرك أنت
2: اي بونجور مدام على قولة انه اشقر عيون زرق مي ما كان طالع لجده وكون جده شعر اسود وعيون عسلي بيقولوا لك انه ما هو صغير كان هيك يعني
0: برافو زرق. عليك برافو بيقولوا لك ييب هو صغير بيبقى شعره مجعد بيقولوا لك هو صغير كان شعره مثل الحرير

ايه بعرف في اثنين غادة، مش غادة اللي حكيتني قبل. ايه بعرف حبيبتي، بعرف في اثنين غادة يعني، وغادة اسم حلو كتير، وكتار من المستمعات اسمائهم غادة يعني بيحكونا كمان. حبيبة قلبي غادة حلواني، اوكي.

مستمعينا، أنا آخر فنجان قهوة بشربه بالإذاعة هلأ لأنه بعد عندي نهار طويل، يعني بعد بشرب لي شي 4-5 اليوم. أنا شربيني شي 4-5 وبعد 4-5 ما بيشكو من شي، خصوصي إذا كافي دو برازيل ما بقبل. يلا اشتروا لأنه نكهته غنية بتاخدكن لحقول البن بالبرازيل، مع كافي دو برازيل أكيد أكيد بتصحصحوا أكتر. إذا ما لقيتوها حواليكن بس بعتوا واتساب على 76 777 3 6 1 وهن بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن.

اكيد بيشبهك بطرس يعني بيني وبينه ما سافيت. انا سمرة هو اشقر. يا عمي عم بيصير اشقر عاملين ما بقى خالته، خالته شقرة لانه عيونها خضر. لأنه الكبيرة عيونها زرق، ثلاث أولاد عندها ولا واحد عيونه زرق. أمت جبت أنا بنتي الكبيرة عيونها خضر، قلت لي منين جبتيها؟ قلت لها طالعة عليكي.

0: مستمعينا رح ننهي هلأ لقاءنا، كان لقاء ممتع بجنن مثل العادة معكم، صدقوني برتاح كتير وبنبسط كتير أنا وياكم. لقاءنا الجديد بكرة 6 ببلش شربل وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. إن شاء الله تكفي نهاركم حلو ممتع لذيذ مهضوم، تسمعوا أخبار حلوة مع أنه ما رح تسمعوني يعني، بس أنه ماشي الحال. بكرة الجمعة، واو خلصت الجمعة. شربل شكرا ملينا، وكل المستمعين عم بيقولوا لك مرسي على كل الاغاني الحلوه اللي سمعتينا اياها اليوم. اكيد بكره لقاء جديد، اخبار جديده، اغاني جديده، انطرونا مع اغاني اغاني. باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03 46 77 99
1: برعاية أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص معك وبعد أنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com.

حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم الهوى بحلى عيون السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الشرى في حوت شهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويس
1: جديد سان ريفان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستي
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راسي بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولها المحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله بواحد وتلاتين تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
5: لا بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
6: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
3: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
7: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7-10 الصبح على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 لتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى
0: عيون. لينة السلطان
1: حلف
0: العمر. سلطان الطرب زوج وصوف. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا النظرة وحدك خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خصمك وبعد عندنا مش طيقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: حليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بحكي وتحكتلو دلعنا يا ما دلعتلو.
3: امشي طب والسحر أصلاف.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننوني عيونك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: والحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكن من جديد، وان شاء الله ب31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكن على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: حليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي بي إم تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج مصروف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: Le week-end d'Eyman Ghair ma Aghani Aghani. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعليم.

0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشعلي.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكلي لعن حيثوه إليه.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
6: انا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميرير انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
4: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
1: من اغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: عايشة أنا أحلى سنين في العمر تغير العين.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6-4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بي جي إم تقدم
3: الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازين لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الراحة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
7: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
4: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
6: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان. هيك بس
8: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
4: جونا عايلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح على اغاني اغاني.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز كيرمس.

0: مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص ما وبعد عندنا مش طيقان
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل الغصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
4: أنا
3: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
5: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
6: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: AghaniAghani.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر تغير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كالي.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل الغصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتنا
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان.
1: حلف في الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب 7-8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. أغاني لايف على أغاني أغاني.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني لايف مع أغاني

0: لايف.
1: تمام.

0: أغاني أغاني. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جشن أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: جديد سان لوفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano Suisse Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي
2: أنا
5: كمان. باي
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتنا
0: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

سجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.